دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء مستمعي موال عبر 101.7 FM. جولة إخبارية جديدة نحييكم من خلالها لهذا اليوم السابع من حزيران 2026 الأحد.

تحياتي لكم إنجي سابا من موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. نبدأ وإياكم جولتنا الإخبارية.

العقوبات الأوروبية. عقوبات مرتقبة هذه المرة تستهدف المستوطنين في الضفة الغربية. فرنسا تتعاون مع عدة دول أوروبية لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة. هذه العقوبات الجديدة ستركز على الأشخاص المرتبطين بالعنف أو المستوطنين طبعا كما يذكر البيان في الضفة الغربية، وستشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولا تزال القوائم النهائية للأشخاص المتأثرين بهذه الخطوة قيد الإعداد، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في الأيام المقبلة. الدبلوماسيون الفرنسيون وضحوا لوكالة رويترز للأنباء أن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر لم تستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين. طبعا تصاعد أعمال العنف والإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية طبعا يبدو أنها حازت على انتباه أكثر مما نعتقد، تعكس يبدو غضب متزايد أيضا في الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو. إذن هذه المرة باريس ستنزل عقوبات بالمستوطنين للاعتداءات اليومية التي نشهدها في الضفة الغربية.

دعوات في بريطانيا لملاحقة مواطنين بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال بعد 7 أكتوبر. هذه المرة من بريطانيا رسالة سياسية وقانونية في بريطانيا تثير الآن جدل واسع مواقف بريطانيا بعد مطالبتها بإنشاء قاعدة بيانات لتتبع المواطنين اللي هم بريطان معهم الجواز البريطاني والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة يعتبرها المؤيدين محاولة لتعزيز المساءلة القانونية. المعارضين يعتبروها استهداف وتمييز على أساس الهوية والجنسية. صحيفة معاريف العبرية تكتب أن هذه الرسالة وقعت من عدد من الشخصيات السياسية البارزة في بريطانيا، من بينهم زعيم حزب وطبعا في نواب وفي شخصيات عامة، والرسالة دعت وزارتي الداخلية والخارجية إلى إجراء فحوصات أمنية مشددة على العائدين من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، خصوصا بعد 7 أكتوبر، لأن هذا طبعا يتبع موضوعات أخرى سياسية واجتماعية خاصة لحاملي الجنسية المزدوجة، واعتبارهم أيضا خطر على الأمن العام البريطاني. يعني من الجيد أن يكون هناك تحرك من الدول التي فعليا تشهد ما يحدث وتفعل شيئا حيالها.

مؤسسة هند رجب قدمت شكوى عاجلة إلى السلطات الهندية تطالب فيها بالاعتقال الفوري لجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي وهو موجود حاليا لقضاء عطلة في ولاية في الهند. هذه الشكوى جاءت يعني على خلفية تورطه في عمليات هدم منهجي لأحياء سكنية وبنية تحتية في قطاع غزة. إذا رفعت هذه الشكوى إلى وزارة الشؤون الداخلية ومكتب الهجرة والشرطة الهندية حتى يلقوا القبض عليه. قامت عليها مؤسسة هند رجب.

تنشر شبكة قدس الإخبارية عن تقرير أو تنشر تحقيقا يكشف أن هناك فيديوهات وصور حساسة لجنود الاحتلال تتحول إلى قنبلة موقوتة ومخاوف أمنية حقيقية. مع التفاصيل إذا نقلا عن تحقيق استقصائي ليدعوت أحرنوت العبرية تنقله شبكة قدس الإخبارية يكشف عن ثغرة خطيرة تضرب أحد أكثر جوانب الأمن حساسية، وآلاف الجنود والضباط في جيش الاحتلال وقعوا ضحية حسابات وهمية أدارتها شخصيات مجهولة نجحت في استدراجهم إلى تصوير مقاطع جنسية ونشرها على نطاق واسع عبر منصات الإنترنت وتطبيق التليجرام. هذه الظاهرة يعني طبعا فيها من الإحراج الشخصي، فيها ابتزاز مالي، الكثير طبعا من هذه الأمور، وتمتد إلى مخاوف الآن أمنية حقيقية تتعلق بإمكانية استغلال هذه المواد للحصول على معلومات عسكرية حساسة أو تجنيد أصحابها لصالح جهات معادية. وطبعا هذه المقاطع يبدو أنها قنبلة موقوتة الآن تهدد أمن الاحتلال من داخله. فإذا ظاهرة يبدو أنها انتشرت بين جنود الاحتلال ويعني قد تساهم في تجنيدهم مستقبلاً.

إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن 18 جنديا قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان. وإذا يعني نحن أصبحنا نعلم أنه إذا سمح لإذاعة الجيش الإسرائيلي بإذاعة 18 جندي وضابط قتلوا فهذا الرقم يبدو أنه أكبر من ذلك. تتجسس إسرائيل على مسؤولين أمريكان. قال الأمريكان في هذا السياق بأن إسرائيل وتجسسها للحصول على معلومات من الأمريكان وخاصة فيما يتعلق بسريان الأمور بينها وبين إيران فهذا أمر غير مقبول. ووصفوا بأن إسرائيل في تجسساتها وحصول على هذه المعلومات يعني فاقت الأعداء لأمريكا. فهذه المرة يعني يبدو أنه هذا الموضوع صحيفة نيويورك تايمز كشفته في تقرير واسع عن تفاصيل أزمة تجسس غير مسبوقة بين واشنطن وتل أبيب. بعد هذه الأزمة يعني دفعوا البنتاغون بمستوى التهديد الناجم عن التجسس الإسرائيلي إلى الدرجة الحرجة وسط اتهامات لإسرائيل بتنفيذ عمليات تعقب واختراق بدون كوابح استهدفت الهواتف الشخصية ومقرات المبعوثين والمستشارين البارزين في إدارة دونالد ترامب. إذن تقرير تنشره نيويورك تايمز يتحدث عن أزمة التجسس. تحقيقات أمنية للبنتاغون أظهرت مخاوف بالغة من تكثيف إسرائيل لجهود التنصت والتعقب الإلكتروني والجسدي لمسؤولين أمريكيين كبار على رأسهم ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى جانب كولبي المستشار الأبرز في البنتاغون للشؤون السياسية والمعروف بتأييده لضبط النفس في السياسة الخارجية والنائب ديمينو المسؤول المباشر عن صياغة سياسات البنتاغون في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. تتجسس إسرائيل على مسؤولين أمريكان.

منتصف الليلة الماضية كان هناك يعني حدث، والآن استنفار اليوم، اليوم استنفار للبحث عن الفاعل كما قالت إسرائيل، استنفار أمني وجوي أيضا للبحث عن منفذ عملية دهس قرب مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم. نشرت هذا الكلام القناة 15 العبرية منذ منتصف الليلة الماضية إلى الآن، وهناك حالة استنفار للبحث عن المنفذ.

متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح. يعني ترامب يجب أن يعني يجد له حلا في موضوع الذكاء الاصطناعي. يبدو أنه حابب الذكاء الاصطناعي وبتسلى فيه وينشر للعالم كرئيس دولة. يعني هناك فيديو جديد مثير للرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال. يذكر بأنه هاي المنصة أنشأها هو حتى تكون التواصل الاجتماعي الخاص فيه، يعني ما يكونش له علاقة بأي منصة تواصل اجتماعي أخرى. ففيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يحمل عنوان الجميع يحب ترامب عبر منصته تروث سوشيال. ويبدو أن هذا الفيديو انتشر على نطاق واسع وحقق ملايين المشاهدات وأثار تفاعلات كثيرة بين المؤيدين والمعارضين، لأنه هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي في الرسائل السياسية.

يعلن جيش الاحتلال عن قتله قائد خلية في الجناح العسكري لحماس في غزة. أعلنوا هذا الكلام مساء الأمس وتنفيذهم هذه العملية العسكرية، وأعلنوا فيها استشهاد مهند عثمان ياسين فراونة وهو قائد خلية كمان مرة في الجناح العسكري لحركة حماس. ويعني يبدو أنه هو كان خلال الحرب والفترة الأخيرة يعمل على التخطيط ودفع ما وصفها بالمخططات الإرهابية ضد قوات جيش الاحتلال وضد إسرائيل، يعني هكذا وصفوه. رحم الله الشهيد طبعاً.

تكتب يدعوت أحرنوت هذه المرة في خصوص الشرق الأوسط. عائلة الأسد، عائلة بشار الأسد طبعا توسلت إلى الإمارات لإيوائها، وأن بن زايد هو الذي رفض. هذه من العناوين على يدعوت أحرنوت، هذا ما يكتبه الإعلام العبري عن الأسد. المستوطنون واعتداءاتهم اليومية طبعا سنطلع عليها بعد قليل. إنما بخصوص العقوبات التي فرضتها أوروبا أو دوليا، فالحركات الاستيطانية الإسرائيلية وقادة الحركات هذه قللوا من أهمية وجدوى العقوبات الدولية والأوروبية المفروضة ضدها، وصفوها بوسام الشرف، ووصفوها بإجراءات سخيفة ومبتذلة، وسط تأكيدات حقوقية بأن هذه العقوبات هزيلة لن توقف التوسع الاستيطاني أو تحد من إرهاب المستوطنين المستمر، برعاية وتواطؤ مباشر من حكومة الاحتلال. ردود فعل يعني طبعا بعد ما أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت 4 كيانات و3 أفراد من أبرز رموز الاستيطان، ويعني هي كيانات متطرفة، وتوقفوا عن دعمها وأصدروا بحقها عقوبات. المستوطنين استخفوا بهذا الكلام وقالوا إنه يفتقر إلى الفاعلية الحقيقية ويتحول إلى مصدر فخر وجذب سياسي محلي لهم، لأنهم لا يكترثون بالمنع من السفر إلى العواصم الأوروبية. إذن الإرهاب المنظم والدموي الاستيطاني يستمر في القرى والبلدات الفلسطينية.

معهد أريج للأبحاث التطبيقية قال أن سلطات الاحتلال أصدرت في 5 أذار الماضي قرار يقضي بتحديد منطقة نفوذ للبؤرة الاستيطانية الجديدة بعنوان يتسيف أو باسم يتسيف الواقع شرق مدينة بيت سحور في محافظة بيت لحم. نتحدث عن هذا الإعلان الذي جاء نحو يعني نحكي بعد 4 أشهر من استيلاء المستوطنين على منطقة معسكر عش غراب وإقامة عدد من المنازل المتنقلة أو الكرفانات فيها في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد تمهيدا للسيطرة على الموقع وتثبيت الوجود الاستيطاني فيه. فطبعا هناك خرائط وهناك الكثير من البيانات في هذا الموضوع. نتحدث عن 116 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح البؤرة الاستيطانية الجديدة تشمل معسكر منطقة المعسكر والأراضي المحيطة به من الجهة الجنوبية الغربية إضافة إلى منطقة المنتزه التابعة لبلدية بيت سحور. فطبعا بنحكي عن إقامة تجمع استيطاني جديد أيضا اسمه شديمة بمحاذاة منازل المواطنين في بيت سحور. لافت ويلفت التقرير النظر إلى أنه جرافات المستوطنين أيضا عملت على تجريف الأراضي وتسويتها قبل نصب هاي المنازل المتنقلة. حاليا 13 عائلة من المستوطنين تقيم في المنطقة ويمنعوهم طبعا من الوصول إلى أراضيهم القريبة.

حالة الطقس لهذا اليوم حسب ما تنشرها الأرصاد الجوية الفلسطينية. اليوم الأحد نتحدث عن طقس حار في كافة المناطق وحار نسبيا في المناطق الجبلية. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافي بوجه عام ولطيف في معظم المناطق. اليوم درجة الحرارة العظمى في بيت لحم 27 درجة، تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل.

نقابة الصيادلة الفلسطينيين واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وأيضا اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطينية يحذرون من التداعيات الخطيرة والمتسارعة للأزمة المالية الحكومية على القطاع الصحي والدوائي. أكدوا أن استمرار الأزمة يهدد الأمن الدوائي الفلسطيني ويضع حق المرضى في الحصول على العلاج أمام مخاطر حقيقية وغير مسبوقة.

في تقرير تنشره وكالة معاً الإخبارية حول الخليل والتصعيد الاستيطان فيها، فعلياً تتصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الخليل من شمالها إلى جنوبها، مروراً بالريف الغربي والشرقي إلى البلدة القديمة، في ظل الشكاوى المتكررة طبعاً من المزارعين والرعاة والناشطين من تضييق متزايد على الأرض والسكان في طبعا شمال الخليل. طبعا نتحدث عن الجرافات التي جرفت أراضي زراعية وكروم عنب، والمزارعين أيضا منعوا من الوصول إلى أراضيهم واحتجزوا، وأيضا قوات الاحتلال تمنع المواطنين أيضا من الدخول إلى أراضيهم في الخليل واحتجزت النشطاء. وبالتالي في الجنوب مثلا كمان في الخليل موضوع مسافر يطا واعتداءات يومية، ملاحقة الرعاة، إطلاق مواشي المستوطنين في أراضي المواطنين وتخريب المحاصيل الزراعية. فموضوع أيضا غرب الخليل نتحدث عن تضييق متواصل يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بشكل طبيعي. وفي شمال شرقها لجنة توثيق أضرار مزارعي سعير قالت أن الاعتداءات تشمل اعتقال المزارعين وإصابتهم وتدمير أشجار الزيتون واللوزيات وسرقة ومصادرة رؤوس الأغنام ومنع الوصول إلى المساحات الزراعية، وهناك بوابات غير عن البؤر طبعا الاستيطانية. في الخليل نفسها لجنة إعمار الخليل تحدثت عن إقامة البوابة الحديدية الجديدة على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة. وفي مدينة الظاهرية يعني هناك أيضا هجمة استيطانية غير مسبوقة، وهذه كل الاعتداءات تطوق الخليل شمال جنوب شرق غرب وسط، وهناك حملة متزايدة يعني مبين أثرها واضح في الخليل كلو أخذناها مثال لهذا اليوم. وهذا تقرير لوكالة معن الإخبارية.

مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح لهذا اليوم السابع من حزيران 2026 يوم الأحد. يبدو أن هناك حديث عن تجديد العلاقات بين روسيا وأمريكا. يتحدث مسؤول روسيا عن هذا الموضوع وقال روسيا لم تدر ظهرها لأمريكا، الكرة الآن في ملعب واشنطن لاستعادة العلاقات.

هل هناك فعليا وقف إطلاق نار في لبنان؟ طبعا الإجابة ليست بالجيدة. حزب الله وإسرائيل يتابعون الأعمال القتالية رغم دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. هذا وقف اطلاق النار الجديد يعني. وترتفع حصيلة الضحايا على الجانبين ونيران إسرائيل تطال ضباط وجنود الجيش اللبناني. وهذه المرة نقول إنه هذا بعد إعلان ترامب أنه يجب وقف اطلاق النار في لبنان الآن. فيعني هناك احتجاجات في إسرائيل على كل حال لإسقاط نتنياهو. هناك تحذيرات من تآكل قدرات الجيش الإسرائيلي تحت ضربات حزب الله.

0: لأن هذه هي أجواء وقف إطلاق النار الذي تحدث عنه ترامب. ضباط من هنا وهناك وقتل وضرب وقصف. لهذا الصباح أيضا مستمعينا نتواصل مع أخبار الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نتمنى أن تبقوا معنا، ابقوا على السمع على 101.7 FM. راجعين
1: راديو موال.

0: ليش كترنا؟ إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر قصي أنت يعني تحت من تحت لو عقفها ركبتك.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة تقول سوف تزيدي بنزل تكون نتائج سيدي العزيز، وعدة تعلم المية فوقنا تكون نتائج سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر سيدي العزيز، أنا تدمت من أصعب ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة، يلا شوت.
9: جاء،
10: شو صار؟
9: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح مستمعين. تحيات الصباح الجيد والجميل والمشرق عبر أثير موال 101.7 FM الأحد السابع من حزيران، متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح.

في مصر تحذير رسمي من أدوية مغشوشة والكشف عن تفاصيل هذا الموضوع. يعني نهتم بهذا الموضوع لأن هناك أيضا إقبال على شراء الأدوية من مصر وأيضا أن يجلبها معه الشخص إلى فلسطين. وهون حسب إحصاء لسكاي نيوز العربية، هيئة الدواء المصرية أصدرت 15 منشور تحذيري خلال الفترة من شهر فقط الشهر الماضي حتى الأيام الأولى من شهر حزيران الجاري، تضمنت التنبيه إلى تشغيلات دوائية مجهولة المصدر أو لعدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة أو مع الدعوة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تداولها وضبطها في الأسواق.

يعني من بين هذه الأدوية عقار اسمه إبوتين 4000 لا يطابق المواصفات المعتمدة للمستحضر الأصلي، وطبعا هو لعلاج الأنيميا أو فقر الدم. طبعا الدواء المصرية نشرت عن دواء آخر، طبعا نتحدث عن اضطرابات الأذن الداخلية وعلاج الدوار. هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات، مضادات حيوية فلوموكس مثلا نوع معين، أيضا تداولات للأدوية لعلاج قرحة المعدة. وهذه الأدوية طبعا منشورة في تقارير خاصة عن هيئة الدواء المصرية. مرة جديدة نقول إنه هناك إقبال من المسافرين الفلسطينيين على شراء أدوية من مصر، وهذه هي التحذيرات كما ذكرناها في جولتنا.

الجيش الأمريكي يوم الأمس أسقط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في هرمز.

وزير الداخلية الباكستاني يذهب إلى طهران يحمل رسالة مهمة إلى مجتبى الخامنائي. كوريا الشمالية أغلقت باب التفاوض على برنامجها النووي.

لليوم 6,000 الألبان يتظاهرون ضد مشروع لعائلة ترامب في ألبانيا. مسقط رأس زوجته. إذن العاصمة الألبانية تشهد احتجاجات ترفض مشروع عقاري فاخر مرتبط بعائلة الرئيس ترامب وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثيره على إحدى أبرز المحميات الطبيعية. هناك آلاف من المتظاهرين رافعين الأعلام واللافتات اللي هو إيفانكا ارجعي إلى بلدك وألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء اللي عمله بيسر هذا الموضوع. المشروع اللي ابنة ترامب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وهو إنشاء مجمع يضم فنادق ومنتجعات فاخرة داخل محمية طبيعية، وهي طبعا موطن لكثير من الحيوانات المنقرضة تقريبا. فهذه هي الأوضاع في ألبانيا.

المشاورات الفلسطينية في القاهرة لم تسفر عن اتفاق نهائي، هذا في موضوع غزة، تنشر سكاي نيوز العربية اليوم. هي جولة بين الشرق الأوسط والعالم لمعرفة أيضا آخر المستجدات.

سقوط سياسي مدوي لإسرائيل في الأمم المتحدة يكتب الإعلام العبري. حالة الارتباك السياسي وحالة الارتباك الإعلامي طبعا تشهدها إسرائيل، وخاصة كل ما يتعلق بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية. وسائل الإعلام العبرية طبعا تقول أنها هزيمة دبلوماسية لإسرائيل، خسارة كبيرة في معركة الأرض العام العالمي. وطبعا هذا تقرير بعد أن جاءت اعترافات وسائل من الاعترافات من كثير من الدول بفلسطين، وعلقوا فيها على سياسة نتنياهو ووزرائه. طبعا هنا أنهم كيف يعني كل هذه السياسات وكل هذا القتل والدمار اللي يعني عم بيصير، ورغم ذلك تكون هناك قوة فلسطينية متزايدة في المنظمات الأممية وتأثير على الساحة الدولية الفلسطينية. فهون انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الموضوع. وطبعا الحديث بعدها جاء بعد هذا الموضوع جاء على التوسيع الاستيطاني أكثر وأكثر، وفرض سيادة إسرائيلية على مستوطنات أكثر، واتخاذ خطوات عقابية ضد قيادات السلطة الفلسطينية. إذن هذه هي الأجواء داخل إسرائيل، أجواء متقلبة سياسيا وليست بال الجيدة. وطبعا بهذا السياق تقول اليابان اعترافنا بدولة فلسطين مسألة وقت فقط، نحن بالانتظار. بعض الأخبار المنوعة من حول العالم مستمعينا، حتى هيك نخرج من سياق الأخبار السياسية. هو خبر على الحد ما بين السياسة و الرياضة. تصريح دخول منتخب إيران إلى الولايات المتحدة فقط ليوم واحد، ليوم المباراة وحيد وواحد، وفي كثير منهم ارتفضوا أمنيا يعني. وهذه هي تأثيرات السياسة والرياضة.

استقدام العمالة الأجنبية إلى البيوت. وزارة العمل الأردنية خرجت بقرار غير مسبوق يعني صراحة، هو وقف استقدام العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية حتى إشعار آخر يراجعون احتياجات سوق العمل المحلي وقياس حجم الطلب الفعلي على العمالة الوافدة. فموضوع استقدام العمال الأجانب وخادمات البيوت هذا يعني واحدة من أشهر المظاهر أصبحت في الأردن، وكما ذكرنا في دول الخليج في لبنان، على الرغم من كل ما يحدث في لبنان.

في إطار أخبارنا المنوعة نقول أن كوكب الأرض مال عن محوره 80 سنتيمتر. هذا أحد أكثر الألغاز الجيوفيزيائية إثارة للحيرة في العقود الأخيرة. انحراف طرأ على محور دوران الأرض، فممكن يكون سبب رئيسي وراء هذا ليس التغير المناخي فقط. إذن التغير المناخي له تأثير، ولكن هناك أيضا أسباب لعمليات جيولوجية عميقة على بعد آلاف الكيلومترات تحت أقدامنا في أعماق الكرة الأرضية. إذن الأرض تحركت من محورها، وهون الموضوع يعني يدرس على أساس موضوع الاحتباس الحراري وتغيرات الحرارة.

عصائر طبيعية لخفض الكوليسترول الضار، دراسات يومية تنشرها مجلات الصحة العالمية. عصير الرمان، عصير الطماطم، عصير التوت البري، عصير التفاح غير المصفى، وعصير الشمندر، كلها تساهم في خفض الكوليسترول الضار، وأيضا لها فوائد أخرى مثل مضادات الأكسدة وخفض الضغط وكل هذه الأمور، ولكن بشكل عام هذه هي العصائر. يقال أن أكثر النساء غضبا التايوانيات، ما شافوش نساءنا معناته في الأمور الحاسمة. هذه كلها دراسات طبعا مستندة إلى أرقام ولا استطلاعات رأي.

هناك دراسة كانت تحاول أن تجيب عن السؤال هل ما نراه في أحلامنا بالألوان أم بالأبيض والأسود؟ فعليا في طبعا جامعات متخصصة في أبحاث النوم وأبحاث اللاوعي والأعصاب وعلم النفس وكل هذا الكلام، 70-80% من الناس يزعمون أنهم يحلمون بالألوان وليس بالأبيض والأسود فقط، ولكن هذا الرقم فعليا قد يكون أقل من الواقع بسبب صعوبة تذكر تفاصيل الأحلام بدقة. العلماء لا يستطيعون رؤية ما يراه الحالمون فعليا، فيجب أن يثقوا بأجوبتهم. إلى الآن ليس هناك تقنية تظهر ما يجري في العقل أثناء النوم، ولهذا تكثر الأبحاث اللي تعتمد على أجوبة الناس وعلى ذاكرتهم فقط. فهون الألوان، هل هي بالألوان ولا بالأبيض والأسود؟ بقول لك 70% جاوبوا بالألوان بيحلموا. نحلم بالألوان ولا بالأبيض والأسود؟

ابتكار لطلاء جدران جديد يصد أشعة الشمس ويشتت معظمها. شو مكان لونه طبعاً.

السبيس اكس يعني هي شركة إيلون ماسك، يبدو أن لديها مخططات لجمع الأموال، وهذه المرة تخطط لجمع 75 مليار دولار في طرحها العام الأولي من خلال بيع أسهم بسعر كبير جدا. فبالتالي شركة الصواريخ والاتصالات عبر الأقمار الصناعية تأمل في جمع ما لا يقل عن 75 مليار دولار في بيعها لأسهمها. الأبل باي أو الدفع عن طريق تطبيق الأبل هذه المرة يحاول أن يرى ما يريده الناس وما يريده المستخدمون. الدفعة الواحدة في أبل باي تقاسم، يتم تقاسمها، ويطرح ميزة تقاسم الفواتير لأنه الكل يميل إلى مبدأ أدفع عن نفسي فقط.

المحاولات للخروج من الأخبار السياسية وطبعا يعني الذهاب إلى الأخبار المنوعة هي جزئية أصبحت يومية في أخبار الصباح حتى نستطيع خلق هذا التوازن بين السياسة وماذا ينشغل العالم به من وما الذي ينشغل العالم به من ملفات.

موضوع التجسس وتجسس المعلومات هذا اللي طرحته صحف وتحقيقات صحفية يثير زوبعة من ردود الفعل إنه إسرائيل تتجسس فعليا على الولايات المتحدة. وصفتها الولايات المتحدة بأنه هذه يعني ليست مقبولة الأمور اللي عمالها بتكتشفها، وقالت إنهم فاقوا الأعداء في التجسس، ولكن ليس تعليقا أكبر من ذلك إنه ممكن يصير في عقوبات أو شيء من هذا القبيل. طبعا لا، هو تعليق أمريكي مر وخلص. الرئيس دونالد ترامب نشر منشور على صفحته هو الخاصة تروث سوشيال، هاي منصة أطلقها هو، قال فيه أن الكويت أغبياء وأنهم لم يعرفوا استخدام مضادات الصواريخ، طبعا في موضوع قصف مطار الكويت، أنهم لم يستطيعوا استخدامها على الرغم من أنهم اشتروا الأسلحة من أمريكا، وعلى الرغم من أنه يعني يقلل من شأنهم بشكل كبير جدا أنه اشتروا منهم ومش عارفين يستخدموا هذه الأسلحة. قال عنهم أغبياء لم يعرفوا استخدامها مع أنها سهلة جدا. إلى الآن ليس هناك ردود فعل على هذا التصريح. ربما تعلمت الدول أن تترك ترامب وتصريحاته وشأنه لحاله، يعني يصرح مع نفسه. واشنطن وطهران تتبادلان الهجمات في المضيق وتبتعدان عن الاتفاق. إلى الآن ليس هناك أي أخبار تقول بأن الاتفاق تم بين إيران وأمريكا.

اعتداءات طبعا للمستوطنين واعتداءات يومية نطلع عليها في جولتنا اليوم. اعتداءات على السيارات الفلسطينية قرب إفراط جنوب بيت لحم وطبعا قرب المستوطنة نفسها. المستوطنون أشعلوا النار في أراضي الفلسطينيين في منطقة النقار شمال غرب قرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال منعت طواقم الإطفاء من إخماد هذه النيران.

0: طبعا مواضيع هدم المنازل هذه أيضا من سلطات الاحتلال. سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي أشرف برقان على هدم منزل ذاتيا في حي بئر أيوب في سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء بدون ترخيص. اقتحامات واعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال أيضا نتواصل في هذه الأخبار. حصيلة شهر أيار الماضي 1659 اعتداء نفذه المستوطنين والجيش ضد السكان في الضفة الغربية. المستوطنون أشعلوا النار على أراضي بلدة بير زيت شمال رام الله. اقتحام لبيت فوريك شرق نابلس. سرقة مواشي المزارعين في قرية عينبوس جنوب نابلس. هجوم المستوطنين على حوارة جنوب نابلس والذي تخلل أيضا سرقة الأغنام. في مكان خردة للسيارات أيضا أشعلوا النار في حوارة المستوطنين. هجوم أيضا شهد على كاميرات المراقبة على مواطنين فلسطينيين أيضا في نفس المكان. اقتحام للطير رام الله. إحراق مركبات وأراضي خلال هجوم المستوطنين على قرية حوارة. اقتحام سلواد. هجوم المستوطنين على مصنع اسمنت في قرية عصير القولية جنوب نابلس. اصابت شابة في الرأس خلال هجوم المستوطنين في نابلس ايضا. ويطلقون ايضا مواشيهم في الاراضي الزراعية. اعتداءات يومية وهذه المرة يعني قوبلت بعقوبات وكانت هذه من أبرز الملفات أيضا التي مرت معنا اليوم. عقوبات من الجانب الأوروبي للمستوطنين وأفعالهم المشينة في الضفة الغربية كما وصفوها بأنه تجميد المصاري لهم في البنوك، منعهم من الدخول إلى أوروبا وكل هذا الكلام. المستوطنون ردوا على هذا الموضوع وقالوا هذا فخر لنا يعني أن يتم استهدافنا من قبلكم، وهذه ليست سياسات مجدية يعني بمعنى آخر لن تقدم ولا تؤخر في حياتنا. هذه المرة الولايات المتحدة حتدرس توجيه المصاري الإيرانية لإعادة إعمار الأضرار في الخليج نتيجة الحرب. طبعا لأنه هجمت إيران على الكويت والبحرين قالوا أنه يجب أن تحول مصاري إيران المجمدة من قبل أمريكا إلى إعادة الإعمار هناك. هذه هي تطورات الأوضاع السياسية بين إيران وأمريكا، إلى هنا وصلوا. وملفات اليوم عقوبات ضد المستوطنين، قتل الجنود والضباط في إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن 18، بعض المصادر الأخرى تقول 27. فعندما تعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي عن 18 هذا أيضا ينبئ بشيء ما. وطبعا تحدثنا عن ملفات متعددة في جولتنا الإخبارية، وخلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء في غزة. إذن مستمعينا كنا معكم في جولة كاملة من التطورات والأخبار لساعة من الزمن من 8 صباح هذا اليوم 7 حزيران 2026. أينما كنتم تستمعون إلى أثير موال 101.7 FM أو تتابعوا قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة، نشكركم جدا على حسن المتابعة. دقيقتين قبل التاسعة إذن لهذا الصباح نأتي مستمعينا إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح. تحياتي مستمعينا، تحياتي إنجي سابا، رافقتكم لساعة من الزمن، وعلى موعد إن شاء الله يتجدد صباح الغد. كونوا على الموعد 8 صباحا في جولة إخبارية جديدة. شكرا مرة جديدة على حسن المتابعة، ونهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة، ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا.

0: الصابر حقها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كين منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكمل أول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصاين فيها تحت من الحك لو عكسها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
6: واحد فلوس سوف يزيد بينزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد نستعمل المية كوادران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الصباح الجديد وبرنامج طلة صباح. نقول يا صباح الخير، أهلا وسهلا بهالنهار الجديد. أصبحنا وأصبح الملك لله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مرات بتنحكى من باب التعبد يعني، ومرات بتنحكى من باب إنه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، شو جايبك على الصبح أو اصطبحنا في وجه مين اليوم؟ هذا بالكلمات اللي التطير أو ما بعرف شو هيك. إن شاء الله بيكون صباحكم مليح كويس رائع رايق رائع، يعني مشتقات هاي الأشياء الحلوة. أهلا وسهلا بكل حبايبنا وإخواننا وأصدقائنا ومتابعي ومتابعات هذا البرنامج إذاعيا وتلفزيونيا وإلكترونيا. اليوم الأحد 7/6/2026، مبارح كان أحلى تاريخ 6/6/26، اليوم كمان 21 من ذي الحجة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. وبنقول يا زريف الطول صباح الخير لكل فلسطيني وفلسطينية لحتى الآن قابضين على الجمر، لحتى الآن عايشين في هالبلد، لحتى الآن ماشي أمورهم بشكل أو بآخر رغم كل هالجعلك اللي موجود بالدنيا وبالحياة وبكل مكان. احنا كل يوم بنكون يعني متفائلين ومقبلين على النهار وكأنه انولدنا من أول وجديد. شو بصير خلال ساعات اليوم؟ بنقول رضا وخير وبركة من الله. الأشياء اللي بنتوقع تصير كويسة يعني ممكن ما تصيرش كلها، والأشياء اللي بنخاف منها كمان ممكن ما تصيرش. فإحنا في عندنا بالحياة بفلسفة الحياة كمان زي ما بقولوها إنه مرات البحث عن الأشياء الغير موجودة وعدم يعني الانتباه للأشياء اللي موجودة. بقول لك لا تبحث عن المفقود يا شيخ عمر حتى لا تفقد الموجود. دائما مقضيين حياتنا بندور على الأفضل وبندور على الأحسن وهذا إشي منيح، بس مش منيح لدرجة إنه أنت ما تنتبه لحياتك، ما تلتفت لأيامك إلا أنت معدي كل هالدنيا ومعدي كل هالعمر وأنت بتطلع على حالك. فبقول لك ليش يا بني آدم، ليش أحيانا بتدور على السعادة وهي واقفة جنبك وأقرب إليك مما تظن ومما تتخيل؟ ليش بقول لك بنشتاق لأيام أصلا كنا نتذمر منها ونقول بدنا إياها لقدام، فاليوم بدنا إياها ترجع لورا؟ احترت مع بني آدم، طبعا أنا جزء من المنظومة هاي كمان. بقول لك ليش بنركض وراء أشياء كثيرة ولما بنوصلها بنكتشف إنه مش هي اللي كنا بندور عليها؟ ييهي كاين هيك، لا بدنا غيره. طمع البني آدم. الإنسان بطبيعته بقول لك دائما بدور على الأحسن، دائما بدور على الأفضل، دائما بحب الإشي الجديد، وهذا إشي كويس. لكن المشكلة وين تكمن؟ قل لي وين تكمن عاد؟ أين تكمن القصة في الموضوع؟ عندما يا شادي ركز معي تنسى إنه تستمتع باللي موجود بين يديك وانت قاعد بتدور. هذا بيدك وعينك على اللي في ايد غيرك، بتروح على ايد اللي في غيرك، بتروح على اللي في غيرك، عينك فاضية. مش انت كبني آدم بشكل دائما تسعى الى شيء الجديد، وكل شيء جديد عندك لما يوصل بصير قديم. ليش يا بني آدم يكون بدك السيارة الفلانية وقاتل حالك عليها؟ اول 3 4 5 10 20 يوم بتصير تشوفها اشي عادي جدا، وأقل من عادي كمان. بقول لك كثير منا بينتظر مناسبة حتى يفرح، أو نجاح حتى يبتسم، أو ظرف مثالي حتى يعيش حياته. ركزوا لي وحطوا لي خط تحت الظرف المثالي، يعني يمكن ثلثين البشر وأنا واحد منهم بنستنى قال شو لما تتحسن الدنيا عشان نعمل واحد اثنين ثلاثة. أنا عن حالي صار لي 40 سنة بستنى تتحسن الدنيا عشان أعمل اثنين ثلاثة، بينما الحقيقة بقول لك بأنه الحياة ليست محطة انتظار تستنى وما بعرف إيش تصل عشان الحياة كلها أصلا وانت قاعد تستنى هي رحلة بحد ذاتها. أين قاعدين وبنستنى؟ طبعا هاي أسئلة بلا أجوبة، يعني ليش ما بنعرف طبيعة البني آدم هيك، خلق الإنسان هيك يبدو. فبقول لك بناء على ما تم ذكره سابقا، في سؤال بينسأل هذا اليوم وكل يوم، هل بنقدر اليوم نعيشه؟ نقدر نعيش يومنا هذا اللي احنا فيه، ولا قاعدين نستنى بكرة بلكي يتحسن الوضع، بكرة بلكي يصير اللي مش عارف ايش. يعني على مثلا أقولكم مثال صغير كثير على شغلنا بالراديو، يعني يوميا انا ورياض هيك بنقعد لنا قعدتين ثلاثة بسيارة روحة جاية مش عارف ايش بمشوار، بنقول كذا، بكون في عندنا مشروع مثلا او مشوار او شغلة او اشي، بنقول الخطة 1-2-3 مثلا، بس بدنا نعملها بعد هذا الموضوع، تمام؟ يعني الآن ثلثين الأشغال أو المشاريع أو الأمور هاي مأجلة مثلا لبعد مشوار جنين، بس نيجي من جنين بكون في مشوار بعديه أو فكرة تانية بنقول بعد ما نخلص هذا الموضوع، وتتراكم الأشياء. إحنا بطبيعتنا مش كبشر، أنا على صعيدي الشخصي كمان يمكن في عندي 3-4 شغلات بقول على الصيف الجاي، أجا الصيف طبعا وراح، وأجا الصيف اللي بعده وراح، وجت القصة وراحت، بعرف شو يعني شو اللي قاعد بستناه. وبتدور أنت على أي شغلة علشان تأجل الموضوع، علشان تيجي تقول خلص للمرة الجاي، للمرة الجاي. فهل أنك تقدر تقرر تعيش يومك، ولا بتستنى أشياء عشان تأجل وبعدين تأجل حتى تبدأ حياتك؟ ما بتطلع لحالك لانت زي حكايتي، شيباتك لاحوا وسنينك راحوا وانتبه. طبعا يعني نحكيها من باب انه ما نحكيش عن الناس، يعني نحكي عن حالنا زي ما بقولوها. فيا صديقي، يقال بأن السعادة ليست دائما في أن تصل، لأنك أنت وصلت، وصلت أكثر من محل، وصلت أكثر من موقع، وصلت أكثر من مكان، وصلت أكثر من محطة، بس أنت ما بدك توقف، أنت ما بدك تلتهي، ما بدك تستمتع، أنت بدك تظل تجري، أنت بتظلك تجري وراء محطات، بدك تظلك لاحق هالقطار لعند ما آخر شيء يزتوك زت منه، يلا قلب وجهك هيك يقولوا لك، وترجعش تطلع مرة ثانية.
1: طبعا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد،
0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. طبعا أنت مش لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل هذا السنة إلى السنة الجاي، لأن يمكن ما يكونش محسوب حسابك تظل موجود السنة الجاي. إيه بقول لك، أحيانا السعادة بتكون بنفس الطريق وفي الأشخاص اللي يرافقونا وفي التفاصيل الصغيرة اللي قاعدة بتمر قدام عينينا وقدامنا دون ما ندري عنها. بقول لك بس الله يفرجها، ما هو الله كائن فرجها، هو حاليا الآن هو يفرجها، بس أنت ما بتعرف لقدام. يمكن تتحسن أحوال الدنيا بس صحتك تخونك، يمكن تتحسن صحتك وأشياءك بس ما يكون معك مصاري مثلا، يمكن يكون معك مصاري وما يكون في عندك نفس للاستمتاع، يمكن ما يكون في عندك نفس ويكون في عندك كذا. بتحس دائما في بعض الأحيان أنه في حلقة مفقودة بالنص، فيش كمال لأي حالة أو موقف أو شغلة معينة. فبقول لك عشان هيك أجمعوا الناس اللي إلهم علاقة في هذا الموضوع، إنه يا بني آدم انظر حواليك، ركز باللي معاك الآن قبل ما تبلش يومك، طلع ممكن في شغلات كثير موجودة عندك تحسسها، فكر فيها، تأكد من وجودها. أنت شو بدك؟ أنت شو بدك؟ أنت كبني آدم شو بدك؟ أنت كشادي شو بدك؟ وشادي بسأل في عمر، وعمر بسأل في سعد، ولا حدا مجاوب، لأنه إحنا مش عارفين شو بدنا. في كثير محطات وفي كثير ناس وفي كثير شغلات ما بتعرف. يعني مثلا بقول لك والله بس أعمل، يعني طموح أول الشباب مثلا بقول لك أنا بس أكبر أيوة بدي أعمل لي بيت وأتجوز وسيارة، أعمل بيت وأتجوز وسيارة، طيب كمل على الإشي الثاني بظل ماشي، هالدولاب ماشي وهالدولاب ماشي، بس أعمل كذا بس يعمل كذا بس يعمل كذا، ما بيجي يعمل كذا ويعمل الكذا الأولى والكذا الثاني والكذا الثالثة، إلا أولاده طوله وكل سنة وانت سالم، وإيش يا حج وسلامتك يا حج، وخذ دواك يا حج قبل ما تنام، والله يسعد صباحك. فالنعم اللي بين إيديك كثيرة يا بني آدم، من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحمد لله رب العالمين، معافينا في أجسادنا، آمنين في أسرابنا، عندنا قوت يومنا. هذا ما ندعو الله أن يديمه إن شاء الله علينا وعليك وعلى كل من قال آمين، وعلى كل أبناء شعبنا العظيم أينما كان وأينما تواجد. يمكن في بتفرق من حدا لحدا، من ظرف لظرف، من حال لحال، لكن عمرك ما تقارن حدا بحالك ولا تقارن حالك بحدا. كل بني آدم ربنا فصل له الحياة اللي بتناسبه، وكل بني آدم ربنا قدر له رزقه اللي بناسبه، وكل بني آدم ربنا أعطاه المكان اللي بناسبه والزمان اللي بناسبه. كثير من الناس بيقول لك يا الله لو عشت أنا في زمن النبي، ولا لو في زمن نوح، ولا في زمن لوط، ولا في زمن آدم، لا لوط بلاش، ولا في زمن سيدنا إبراهيم، ولا ما يمكن كان طلعت أنت الحدا اللي ناصبهم العداء، أو حدا ملوش دخل، أو حدا كذا وإلى آخره. قول الحمد لله أنه أنت موجود في هذا المكان، في هذا الزمان، بهذه الحالة، بهذه المواصفات، بهذه الإمكانيات، بهذا الظرف، وهذا قمة الرضا. وربنا يعني لما بيعطي البني آدم رضا هاي نعمة ومن أجمل وأحلى النعم. شادي الخطيب الحمد لله أنك موجود برضو، يعني احنا نقول كمان عمر كمان الحمد لله رب العالمين على نعمة سعد، سعد نعمة كمان. احنا في راديو موال، راديو القمر، بانوراما، كل الناس، نغم، ومن خلال شاشة التلفزيون معا. تحياتي ومحبتي عادل غريب معكم في الإعداد والتقديم حتى الساعة 11 اليوم، وبرنامج طلة صباح. يا صباح الخير. عيش يا بني آدم، عيش.

لو مر على الهم. روزانا صباح الخير, مراد محمد صباح الخير, كمان رومانس مرتين صباح الخير, آية صباح النور, عاشقة صباح الورد, صباح حنا, وصباح خير لمحمد يا رب. هن كمان هان ولا ايش, مش عارف الاسم شو هو. صباح الخير, خليها لذيذه لذيذه, خليها لذيذه ليبرنس, يسعد الصباح. عيش عيش عيش, من ياركا جمال صباح الورد عليك. عيش عيش, ومحمد الجمل صباح الخير, عيشوا حياتكم قد ما بتقدروا. طبعا اللي مش حاب يعيش هذا اشي اختياري, يعني مش اجباري.

أنا امبارح إحدى الأخوات تبعت لي تسجيل جزء من برنامج طلة الصباح، يمكن تحكي قبل مش أقل من 17-18 سنة، وكان في كمان صوت لرياض وصوت لمجموعة من الشباب، وهذه كانت مسجلة على كاسيتات. للأمانة هيك أثارت في الشجون والمشاعر الحلوة، وإنه واو قديش الأيام مرقت، وكمان في سهرة الأحد وهي التفاصيل. فبتقول من هون تحية طبعا لكل الناس المهتمين بهذا الموضوع. زمان قديش كانوا يتعبوا لما بدهم يسمعوا الراديو ثبت وجيب وشوشات وإجات، ولما بدهم يرجعوا يسمعوا مرة تانية، مش مثل اليوم الديجيتال شغال والاي اي شغال والفيس شغال والراديو شغال والتلفزيون شغال وكله شغال وما حدا سامع ولا حدا قانع ولا حدا. زمان كانوا بيسجلوا على الكاسيتات الشريط هاي الأشرطة الكاسيت يعني، وفي نسبة يعني لازالت تحتفظ بهاي الكاسيتات، فنوجه لهم التحية وصباح الخير والمحبة والسعادة وكل الدعوات والأمنيات لهاي الفئة من الناس اللي من سنين وسنين لازالت معنا وحضل معنا على طول أكيد.

0: فرقوش الله يسعد الصباح ويسعد يعني كل أيامك إن شاء الله ستي، إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن، اللهم أمين. أم فادي سلامات وبتصبح على الحج أم نايف والحج سميرة اللي دائما متابعين، الله يسعد صباحكم كل الحجات وكل الأخوات والإخوة. عرفات طويل يسعد صباحك، بكل واحد شوف له 10 غنمات وضل معهم ولا أروع من هيك، بتعيش سلطان زمانك. أما محمد صباح الخير، أما العودي يا مرحبا، فايز وإما أشرف صباح الخير، مهدي والشيخ عبد حجازي صباح الورد عليك شيخنا الحبيب، المعدي سلامات ريما خمايسة صباح الخير، لا سوسن نتشي مرحبتين لحنان، وإم فادي وإم أمجد أبو كامش صباح الخير، وإن شاء الله يوم كله تفاؤل إن شاء الله يا رب.
1: لابس قميص مرقوع وسترة مخزوقة،
0: يعني أخوي محمد نتشي بعت لي مسج تعقيبا على 10 غنمات بقول يجي مستوطن يسرقهم. محمد لازم أحط العظم بالفشة يعني فيش فجأة. سميرة أبو حلتم صباح الورد، موسى زعتري صباح الخيرات، وائل صدر، أم أحمد وإيمان زيدان وإم سعدي خطيب صباح النور، راضي أبو سنينة، رومانس فهد، الذين يصلون القمة بتقول ليسوا الأذكى ولا الأقوى بل هم الذين لا يتوقفون عن الصعود، فاستمروا بالصعود. وجدان قفيشة صباح الخير، قاسم صدر صباح الخيرات، ام زيد ابو ميزر صباح النور للجميع كمان، تحية ومرحبا. هاي المشاهد من نابلس يا اخي، نابلس الها طبيعتها الجبلية الحلوة، صباح الخير لكل متابعينا ومشاهدينا بنابلس الحبيبة صباح النور. محمد زاهدة سلامات وصباح الخير.

شيخ أمجد بقول مناشدة تم نشرها عندكم على الفيس إذا بالإمكان قراءتها. طب شو هي؟ معنا صار لازم نروح لفاصل. حاضرين يا عم ابشر. بس أنا ماشي لما الشباب يعطوني إشارة. طالما سعد قاعد ملتي في شغلاته في قصصه في مش عارف إيش متابعاته شايفك تكر مش شايفك يعني. وشادي وعمر دقين رؤوسهم في بعض. أنا ماشي أنا عيني على الهوى. أنا مالي. كأني ذكرتك يعني تقعد تشربح لي وتشبرح لي وتشربح لي بصار شوف. يلا روح الفاصل.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لقل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصايين فيها تحت من الحفلة وعقفها رتبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد تقولوا سوف أزيدي بنزل تكون نشارة أزيدي العزيز، واحد تنسى عنه المية كوادران تكون نشارة أزيدي العزيز، البلد كلها بتسكر أزيدي العزيز. أنا تدمش من أطلع ضريبة أزيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: اهلا وسهلا وحياكم الله، ودائما اجدد الترحيب بحضراتكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج للمشاركه 22 16 240 41. ولكن طبعا في عندنا ملفات للمتابعه وقضايا يوميه حياتيه ميدانيه، نبداها من قطاع غزه واخر المستجدات اليوم ايضا مع الزميل مصطفى جبر. مصطفى سلامات وصباح الخير.
1: سلامات ابو احمد، صباح الخير لك، صباح الخير لكل الساده المتابعين والمشاهدين.
0: شو عنا اليوم في ظل يعني انطلاق مفاوضات القاهرة للبحث في ما قد تؤول إليه الأمور في غزة ميدانيا، كيف الصورة؟
1: يعني خلينا أبدأ في الأوضاع الميدانية أبو أحمد، إحنا بنحكي عن شهداء في كل يوم. نعم. نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مستوى قطاع غزة، واللي بتستهدف سواء بيوت أو خيام نازحين أو مواطنين، أو نتحدث عن آخر الاحتجاجات 9 من الشهداء في مجموعة من الاستهدافات الإسرائيلية بالأمس. أبرز هذه الاستهدافات كان قصف لخيمة تأوي مجموعة من النازحين في منطقة غزة، وأدى إلى استشهاد 7 من المواطنين بينهم أطفال ونساء في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق المواطنين والنازحين في هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن نقل شهيد في قصف إسرائيلي آخر على منطقة خان يونس. نتحدث عن الشهيد مهند فروان، هذا الشاب الفلسطيني الذي كان من المفترض أن يحتفل بزفافه في نفس يوم استشهاده. يعني كانت قصة مؤلمة ومشهد مؤلم جدا، خاصة أن العريس أقاموا له ما يعرف بالحنة، وكان يتجهز لزفافه في ظهر الأمس، ولكن طائرات الاحتلال قتلت الشهيد.

0: على مستوى قطاع غزة. بعد هذه الاستهدافات أيضا وزارة الصحة أعلنت أنه وصل إلى مشافي قطاع غزة 9 من الشهداء خلال 48 ساعة الماضية. وكذلك أيضا حدثت أرقام الشهداء، نتحدث عن إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 951 شهيد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2984 إصابة، إجمالي حالات الانتشال 702 حالة انتشال، ومتبقي أيضا هناك أكثر من 10,000 جثة لا زالت لغاية هذه اللحظة تحت الأنقاض. وهذا الأمر يرفع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,962 شهيد و 173,000 مصاب. أبو أحمد تسلف الأسفة وأعداد المفقودين ومن لم يصلوا إلى مشافي قطاع غزة، هناك كثير من الشهداء لم يسجلوا في كشفات وزارة الصحة.
1: صوت يا مصطفى شوي جعلك.
0: أبو أحمد سمعني؟
1: هيك أقوى.
0: يعني خلينا أحكي أكمل بالأوضاع الميدانية. الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى سياسة إخلاء المربعات السكنية وأيضا إخلاء المخيمات السكنية وتمهيدا لقصفها. تخيل أبو أحمد، بالأمس تم تهديد مربع للخيام، يقع هذا المربع في منتصف منطقة المواصي أي المنطقة الغربية بعيدا تماما عن الخط الأصفر وحتى مشارف الخط الأصفر. منطقة تعرف بمنطقة العطار، في بناية في منتصف هذه المنطقة وحواليها آلاف من الخيام، قام بتهديد هاي البناية. وأيضا حالة نزوح كبيرة جدا كانت داخلية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وتم قصف المكان. تخيل أنه يتم قصف بناية في هذه المنطقة وحواليها الخيام المصنوعة من الأقمشة البالية والبلاستيك والشوادر، وبالتالي هناك حالة دمار كبيرة جدا، دمار في مخيمات النزوح الذين يعني يتواجدوا في هذه المنطقة بعد تدمير بيوتهم بعد النزوح من 10 إلى 20 مرة، وبالتالي هذا يزيد من الأوضاع الإنسانية. كذلك الأمر تكرر في تهديد منزل في المناطق الشرقية لمخيم المغازل وأيضا مخيم مكتظ بالبيوت المتلاصقة، وخاصة أنه يعني مخيم بناؤه قديم وتم قصف منزل، وأيضا تسبب ذلك في أضرار كبيرة جدا. وهذا الأمر تكرر في منطقة انصراط في الأيام الماضية ومنطقة الزوايدة ومخيم الشاطئ في مدينة غزة، وبالتالي هذا يسبب عناء كبير جدا ويسبب أيضا حالة نزوح داخلية ويسبب حالة الدمار، وخاصة أن هذه الأماكن والمربعات المهددة والتي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق أبو أحمد غالبا ما تكون في مناطق مكتظة، سواء في مناطق لم تصبها الأضرار بعد الحرب أو حتى في مناطق ومربعات لها علاقة بمخيمات النزوح. هناك أيضا حالات وعمليات عسكرية لافتة أبو أحمد في محاور مختلفة في قطاع غزة. منطقة الشخوش شمال غرب رفح شهدت في الأيام الماضية أيضا إزاحة وتوسيع لمنطقة الخط الأصفر من خلال إزاحة المربعات الصفراء وتوغل الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. منطقة مراج وجزان أبو رشوان في المناطق الجنوبية أيضا لمدينة خان يونس شهدت عملية عسكرية وتقديم للخط الأصفر. هناك أيضا عملية عسكرية مستمرة في منطقة شمال وجنوب مفترق بني سيلة إلى الشرق من مدينة خان يونس. بالأمس كانت هناك حالة تقدم للأليات العسكرية التي تقوم بعملية نسف وعمليات عسكرية وتشييد مواقع عسكرية في هذه المنطقة. الأمر لا يختلف كثيرا في منطقة جنوب شرق دير البلح في المنطقة الوسطى، منطقة شرق جسر وادي غزة هناك تقدم وتراجع للأليات العسكرية وقطع الطريق بين الفترة والأخرى، إضافة إلى استهدافات مباشرة كان أخرها بالأمس في منطقة شرق مدينة غزة وبالتحديد في حي الزيتون وشارع السكة. العمليات العسكرية أيضا والاستهدافات تطال مشارف المنطقة الصفراء وخاصة منطقة شمال الصنافور شمال قطاع غزة، منطقة شرق جبالي البلد والعزبة، منطقة شرق معسكر جبالي أيضا وبما يعرف بالتحديد في منطقة تل الزعتر، وأيضا مناطق شرق وشمال

0: وغرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعني يواصل العمليات العسكرية ويواصل عمليات القنص على مشارف المنطقة الصفراء، ويوسع يوما بعد آخر الخط الأصفر في هذه المناطق. هناك أختم برسالة من غزة، رسالة المكلومين، رسالة الجالسين داخل الخيام في هذه الأوقات الحارة لوفد المفاوضين، وفد الفصائل الفلسطينية اللي أعتقد لسه ما صحيوش من النوم، لأنه أنت عارف النوم في الفنادق مريح وتحت تبريد التكييف والرفاهية، يعني إن شاء الله لما نسمع من النوم يسمعوا هاي الرسالة، مش رسالتي أنا، رسالة كل الناس اللي قاعدة اللي حرقتهم الشمس مبارح مع ارتفاع أول ارتفاع لدرجة الحرارة. هاي رسالة من الناس اللي قاعدين الآن بيعبوا مية وبيجروا وراء شاحنات المية، الناس اللي قاعدين بولعوا نار. هاي رسالة من أطفال غزة اللي قاعدين الآن بيجمعوا ورق وبيجمعوا نيلون وبيجمعوا مخلفات من الحاويات والجماعات ومن الشوارع، اللي قاعدين كمان بيبحثوا عن لقمة عيش لهم. هاي رسالة من الناس اللي قاعدين في الشوارع وفي الخيام ثلاث سنوات ومحدش سائل عليهم، بين نزوح وجوع وفقد ومجاعة واستغلال داخلي وأيضا ارتفاع في وتيرة الإشكاليات الخاصة بالعائلات. هاي رسالة من كل المكلومين على مستوى قطاع غزة، الناس اللي محدش بيسمع صوتهم، لا احنا اليوم لازم نوصل صوتهم، وان شاء الله يكون حد صاحي فيهم يسمع صوت غزة في هذا الصباح، صوت اطفال غزة، صوت عائلات غزة، الناس اللي بطلت قادرة تحكي. يعني انت اليوم يا ابو احمد اذا بدك تروح تقول للناس احكي، عبر عن جواتك، بأشر لك بيده بقول لك خلص ابعد عني، لانه صار عنده حالة احباط كبيرة جدا، لانه بعرف انه ما حدش سامع، الكل شايف والكل قاعد بتاجر بغزة. لا اليوم بنقول من غزة باسم كل الناس النازحين والمكلومين والناس اللي بطل عندهم قلب ولا مشاعر ولا أحاسيس، بنقول الفصائل الموجودة في القاهرة يا ريت تحطوا كل حساباتكم الفصائلية والتنظيمية والسوسيولوجية والسيكولوجية، كل هاي المعايير اللي والمبادئ اللي منطلق منها الفصائل الفلسطينية، يا ريت هاي كل المعايير تحطوها على جنب وتحطوا قدامكو، تشوفوا الناس اللي قدامكو، الناس اللي بتعاني في غزة على طاولة الحوار. الأزمة الإنسانية أبو أحمد اليوم بتتفاقم، وحكينا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، المشاهد في غزة مؤلمة. عريس يوم فرحه بتم قتله، خيمة بترتفع درجات الحرارة بتولع هي واللي جنبها، تبقى نايم في نص الليل بيجيك إخلاء وتهديد، خيمتك اللي انت مجمعها على مدار أيام وأشهر وأسابيع شكل بتعمل قاعد في خيمتك خشبة، في لحظة بتروح. الناس المؤسسات ما ضلش حدا إلا أخذ صوت في أهل غزة، المؤسسات يوم بتقلص الوجبات، يوم بتقلص المية، يوم بتقلص المساعدات، التجار من جنب، المساعدات من جنب، الحكومات من جنب، المؤسسات العامة اللي بتفصل من جنب. هاي رسالة غزة يا أبو أحمد في هذا الصباح، مش رسالتي أنا، رسالة الناس اللي ما حدش سامع صوتها، ورسالة الناس اللي بطلت توصل. ارحموا عزيزة قوم من ذل، ارحموا الناس الموجودة في الخيام اللي صابرة إلها ثلاث سنوات، اللي ما في حدا في العالم، في كل العالم بيصبر وبيتجرع المرارة اللي جرحها أهل غزة. ما في أي شخص أو أي شعب في العالم بيصبر صبر الناس اللي قاعدين في الخيام. أجل وقت اللي تضعوا حد لهاي المعاناة وخلاص بكفة يا أبو أحمد حسابات سياسية، لا خلينا نطلع للإنسان اللي انتهكت كرامته في غزة. هاي رسالة أهل غزة في هذا الصباح.
1: شكرا،
0: إن شاء الله حدا بتمحها يعني
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الزميل مصطفى جبر، ينقل الواقع في قطاع غزة وما وصل إليه حال الناس من بؤس ويأس وقهر. أعلنت حركة حماس أنها بدأت اجتماعات في القاهرة مع الوسطاء وبعض الفصائل الفلسطينية لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدخول في مناقشات بشأن ترتيبات المرحلة الثانية. هذا الإعلان جاء على لسان حازم قاسم الناطق باسم الحركة، وقال بأنهم بدأوا اجتماعات في القاهرة مع فصائل فلسطينية لإيجاد مقاربات وطنية مجمع ومتفق عليها، ويعني لوضع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة موضع التنفيذ وما إلى ذلك. وهذا هو محور حديثنا التحليلي التالي على ماذا يتم التفاوض في القاهرة، وما هي الأوراق اللي موجودة على طاولة التفاوض في القاهرة، ومن يتفاوض مع من في القاهرة، وما هي مخرجات المفاوضات في القاهرة؟ هل هي مفاوضات فلسطينية فلسطينية، ولا فلسطينية إسرائيلية، ولا مصرية فلسطينية، ولا شهية؟ يعني حقيقة ما يجري في القاهرة، وما ما المأمول من مفاوضات القاهرة، وما المطروح على الطاولة في ظل عدم معرفة الناس عن أي شيء لقدام، إنه شو خارطة الطريق اللي محطوطة اليوم للتنفيذ؟ إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية، ولا لا في الأولى ولا في الثانية، إحنا في مرحلة هلامية ما بين كل هذه المراحل. شو هي المعادلة الموجودة اليوم في قطاع غزة، غير اللي هي لها علاقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل؟ شو طبيعة الخلاف اللي موجود ويعيق التقدم فيما يخدم يعني الحالة الإنسانية للناس وللمواطنين؟ هاي الملفات اللي حنناقشها مع الدكتور أحمد رفيق عوض بعد الـ يعني الفاصل التالي، وخصوصا أنه مثل ما أشار مصطفى، ظروف الناس اليوم أصبحت قاهرة يعني أكثر من ذي قبل، وهم ينتظرون المجهول. بمعنى كان المأمول حتى في أيام الحرب والإبادة وما إلى ذلك أن تتوقف الإبادة وأن يبدأ بيعني الاستحقاقات السياسية أو على الأقل الإنسانية والحياتية، ولكن توقفت الإبادة بشكلها الكلاسيكي السابق، ولكنها ظلت بشكلها العدواني المتعلق بهندسة الجوع والتجويع، بزج الناس وحشرهم في ما يصل إلى 50 يعني بالكثير 50% إلى 45% من أرض غزة. دحرجت الخط الأصفر أكثر وأكثر، تواصل عمليات القصف والاغتيال والتوغلات كمان بالخط الأصفر مثل ما كنا، وعمليات يعني القصف وحرق الخيام واعتقال وكذا، وقطارة التهجير اللي قاعدة بتصير سواء عبر رامون أو كرم أبو سالم أو الذهاب والإياب المحدود جدا عبر منفذ رفح. يعني حتى الآن كل شيء معلق، اللي بتأخلوا اليوم في غزة الأشياء الأساسية بالقطارة، والأشياء الكمالية اللي ملهاش لازم داخلة بشكل أو بآخر. بالمناسبة ما فهمت أنا من حدا بقول 10 شركات إسرائيلية مع 10 شركات في غزة من متنفذين من كل الأطراف، هم اللي قاعدين بتحكموا في مصير وحياة وأرقاب ويعني كل إشي بخص غزة. عشان هيك لا تقول لجل القدس ولا تقول لجل الناس، اليوم بدها تشرب مية وبدها تلاقي أكل وبدها تلاقي شرب، ما حدا جايب سيرة القدس، وما نضلش نتخوت على بعض في الأغاني والشعارات. مش لك بقول أنا يعني، بس بقولها بشكل عام، إنه اليوم الوضع اللي قاعد بصير وصل لمرحلة إنه الناس يعني لهيب الخيمة ولهيب الوجع والألم والفقد وكل هذه التفاصيل اللي قاعدة بتصير طفت وطغت على كل الملفات ذات الأولوية السابقة. فاليوم مين بعرف قديش عدد الاقتحامات في القدس، أو شو اللي قاعد بصير في الأقصى، أو مين اقتحم ومين ما اقتحمش، وشو التفاصيل اللي موجودة. اقتحامات الأقصى يوميا وعلى على فترتين ومستمرة ومتواجدة، هذا عدا عن عملية إخضاع الضفة والسيطرة عليها من قبل المستوطنين المتطرفين، وهاي الاعتداءات والعربدات واللي كمان حنتبعها في شمال الضفة مع زميلنا رائد عمر مدير مكتب معا في الشمال، إنه كمان بتعيد إلى الأذهان قصص وروايات ما قبل النكبة 48، عندما كانت مجموعات الهجانة والعصابات الصهيونية المتطرفة تقوم بالإغارة على البلدات والقرى وبالاعتداءات، وتماما مشابهة لما يجري الآن عمليات الترعيب الترهيب والرعب والمهاجمة وغيره وغيراته، ناس مسلحين تحميهم حكومة وجيش ومدججين وكذا، ويهاجموا مواطنين عزل، أطفال ختيارية، حجات، أولاد صغار. قتل طفل أبو هيكل 7 شهور خير دليل على حجم الهجوم والمعركة والاستهداف وكمان الاستفراد بشعب أعزل تحت احتلال. كل ما يمارسه هو المزيد من البطش، والبطش من أجله وفقط. فاصل وللحديث بقية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن نحن أمام الواقع سيداتي وسادتي، والذي يجب تشخيصه بكل دقة. بمعنى ملف الضفة وملف غزة اليوم خارج الأخبار، خارج دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي، بعد أن كنا اعتقدنا بأن الحالة الفلسطينية أصبحت اليوم هي في مصاف القضايا الأولوية ذات الاهتمام الدولي المشترك، وأن استحقاقات سياسية يجب أن تتم بعد أن تتوقف هذه الإبادة، لنكتشف بأن العالم ذهب وجمع أغراضه والآن انتقل لمتابعة ملفات شرق أوسطية وقضايا دولية وإقليمية وما إلى ذلك، وتركت غزة تلهث ويعني تعيش ظروفها، وتركت الضفة تعيش سيناريو ما قبل النكبة 48 في سنة 46 و47 وصولا إلى النكبة من المجازر، لما كنا لكم أنه كانوا الفلسطينيين قال لما بدهم يعني يصير في عليهم هجوم من القوات الاستيطانية، العصابات الاستيطان زمان، هم هدول أحفادهم بالمناسبة، هدول أحفادهم اللي قاعدين بيجروا ورا الناس في التلال وفي الجبال وكذا، هم اللي كانوا بيجروا ورا الناس في يافا وفي عكا وفي القرى والبلدات الفلسطينية في 48 وينفذوا مجازر دير ياسين وغيرها وغيراتها وصولا إلى 1948، وكانوا الفلسطينيين الممنوعين إنهم يدافعوا عن نفسهم والعزل يتصلوا على الجيش البريطاني، الجيش البريطاني اللي كان اسمه انتداب في الواقع هو احتلال، فكان الجيش البريطاني يقمع الفلسطينيين ويقوي الإسرائيليين لصالح ال زي ما قاعد بصير اليوم. احنا ما فيش عنا وسيلة الا نتصل في الشرطة الإسرائيلية، قال مين بيجوا الشرطة الإسرائيلية ببدلوا ثيابهم، بيقلع ثوبه الاستيطاني بيلبس ثوبه الشرطي وبيجي يقول لا شوفي لا انت كذا ارجع انت تعال، طيب هذول الغنمات وهذا صارت في يطا، قال راحوا سرقوا 100 راس غنم من واحد، راح شكل الشرطة قالوا له اعطينا وراك انه هذول لك، اعطينا الكواشين تبعتهم، احنا عندنا كواشين، ما احنا البني ادمين فيش لهم كواشين، الغنم في لهم كواشين، هيك يعني احنا هيك بالبيئة تبعتنا. وبالتالي احنا اليوم قدام قصة يعني بدها كثير كلام. في القاهرة بصير حكي اليوم، حماس مع فصائل مع كذا مع القاهرة مع، والأمانة حقيقة شو اللي بنحكى أنا ما بعرف، أو على الأقل نسبة كبيرة من الناس كمان ما بتعرف على ماذا يتم الحديث والتفاوض، مين بتفاوض مع مين، شي الأطراف اللي بتحكي في بعض على القاهرة بيحكوا علينا ولا عحالهم، ولا مين بده يحكم ولا مين بدهش يحكم، مين بده يسلم ولا مش بده يسلم. وزميلنا مصطفى من غزة قال لهم مشاهدين عليك والخيام ولعن علينا، استعجلونا في الموضوع نشوف رأسنا من رجلينا. دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، أهلا بحضرتك دكتور، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بأحمد.
0: يعني من وين دا أبلش معك يا دكتور؟ خلينا أبلش من القاهرة ونعرف شو بصير في القاهرة، مين بتفاوض مع مين، على شو بتفاوضوا، هم ما خلصوش مفاوضات ولا اتفاق شرم الشيخ، شو هو إحنا في أي مرحلة هلأ، الحالة الهلامية الضبابية بننقتل معذبين، شو وين الأفق السياسي اللي كنا إحنا متوقعينه يصير بعد الكذا اليوم نحطت على جنب القضية الفلسطينية شايفينه؟
1: بشوف طبعا اللي في القاهرة هي جزء القاعدة الثالثة بتصير والمطلوب إنه الوسطاء المصري التركي القطري يقنعوا حماس بإنه يعني تتقدم إلى الأمام قليلا، أن تتعاطى مع المطروح اللي هي فكرة تسليم السلاح وإنه من أجل بدء الإعمار وإدخال المساعدات إلى آخره إلى آخره. هذا الكلام أنا برأيي إنه هو حوار بين أطراف، يعني بين أطراف قد لا تؤدي لنتائج، لأنه الفاعل الأول والأخير في غزة هو إسرائيل.
0: يعني زي اللي بيحكوا مع حالهم، يعني
1: بيحكوا مع حالهم تبعي، يعني بجد هذا حكي بزعل اللي من يسمع، ولكن فعليا بيحكوا مع حالهم ومش مسيك وبفوتوا بجدل مع بعضهم وبزعلوا بعضهم لأنه بيطلبوا بعض الطلبات، يعني الإسرائيلي مش فارقة معاه بالمرة، مش فارقة معاه الإسرائيلي، بيقول لك إنه أنا بدي أحتل غزة، بدي أستوطن في غزة، أنا بكت 53% منها الآن، أنا بدي 70 وبعدين بدي 100، بضل مسيطر على قطاع غزة، قطاع غزة بالنسبة لي مهم، وحماس مش مسلمة سلاحها، وما دام مش مسلمة سلاحها وعنده 8000 مقاتل محترف وعنده 20000 واحد مش محترف، اذا بالتالي بدي انا اضلني جاهز للقتال. هذا بالنسبة لإسرائيل جو مناسب جدا، وهذا ذريعة مهمة بغض النظر حقيقية ولا مش حقيقية. اذا بالتالي الكلام عن انه الضغط على حماس وتسليم السلاح وانه في اعمار الاخر الاخري بتصير نقاش حقيقة، يعني بدريش كديش عملي بدريش كديش حقيقي. ما هو مطروح فعليا انه اسرائيل اللي تركت لحالها، يعني مجلس السلام اعلن افلاسه، اعلن تراجعه، حتى اعلن على قدرته على التقدم، ربط كل شيء بانه حماس تسلم اسلحتها. طب نفترض انه، وهذا ليس دفاعا عن احد، نفترض انه حماس سلمت اسلحتها باي طريقه من الطرق لاي جهه من الجهات، من يضمن انه يكون هناك اعمار؟ من يضمن انه اسرائيل ما لا تفعل ما تريد؟ من يضمن انه يكون هناك في اطار سياسي؟ من يضمن انه يكون هناك في عوده للسلطه الفلسطينيه؟ من يضمن انه يكون ما يكونش هناك قوى اخرى تدخل على الخط؟ بالتالي احنا يعني احنا حقيقه انا برايي انه هذا في استعصاء هائل، في استعصاء كبير وكبير جدا،
0: ورطه يعني، في
1: ورطه حقيقيه، لانه ولا حدا قوي ولا حدا قادر يفرض موقف الا اسرائيل. واسرائيل معها امريكا معطيتها كل شيء، الى درجه انه المركز اللي حركت اسرائيل امريكا عملته في كرياتجات خلص فككت وراحت.
0: صحيح.
1: وادارت ظهرها لكل شيء، الرعاه والممولين والوسطاء ايضا هم يعني مش مش مش كثير معنيين او لاسباب طبعا كثيره.
0: وكانه دكتور يعني اعممها شوي، شربنا الطعام قانونا لا، وهذا واتفاق ودولي وشرم شيخ وودي وجيب ترامب ومش عارف مين وكذا، وبالاخر هي اسرائيليين خذوا سكرنا
1: خذ بالضبط، هذا هو اسرائيليين خذوا اللي بدكم اياه، سووا اللي بدكم اياه. الان اسرائيل تتقدم بالخط الاصفر، صار خط برتقالي، وبعدين ممكن يصير خط وردي، تعرف وتم في قتل واغتيالات ومنع الشاحنات وإغلاق معبر رفح واعتقالات واختيارات طيلة الوقت، يعني ولا حدا محتج، يعني فيش هناك
0: لا خلاص خلصت
1: تنديد.
0: يعني
1: نعم اليوم وفينك إحساس إنه ما هو فيش حرب، وين بكينا وين صرنا فعليا. إذا بالتالي يعني الكلام عن شو بدور، عن شو بدور حقيقة هذا الأمر. خلينا نروح لبعيد شوي. هذا الأمر، هذا الاستعصاء قد يكون مقدمة لفرض، مش فرض، لحتى قبول حلول ما كنا نتوقعها. بمعنى انه يكون هناك حلول اخرى، بمعنى احتلال كامل غزة،
0: انه كلهم مشان الله تخلصونا.
1: بالضبط، هذا هو، هذا الاستعصاء، هذا العذاب، هذا التعذيب ايضا، هذا بمقدمة لانه اي حدا يجي يقول يا عمي خذ كش الطاولة كلها، انت خذ اللي بدك اياه يا عمي، بس خلصنا من الوكل نشرب يا رجل. في طبعا ما حدا عارف شو بصير في غزة، لانه احنا مش عايشين في غزة. في غزة انك تصحى الصبح عندك كل مشكلة، انك تجيب مي، تتوضى، تفطر، تشرب شاي، ابنك اذا عيط تجيب له اشي.
0: هذه الاشياء العشر 15 شغلة اللي احنا بنعملها باول نص ساعة ما نصحى من النوم، هاي بدها يوم موجودة. كامل يوم كامل وهم يشتغلوا لها في غزة،
1: يعني بعيد عن السامعين. يعني الحاجات الطبيعية اللي هي الطبيعية عنده مشكلة وين يروح. طبعا بالنسبة للنساء مسألة اصعب واصعب. إذا بالتالي يعني عمليا هذا الحشر، هذا التعذيب قد يدفع الغزاويين الفلسطينيين إلى أنه يعملوا أي حل. وإسرائيل طبعا بالنسبة لها عندها الحلول وعندها البدائل وعندها الخيارات، عندها يعني إسرائيل هي اللي بتخطط، هي الوحيدة اللي بتخطط أصلا.
0: طيب موضوع القاهرة، موضوع مصر، يعني بعتقد أنه مصر بتقدر تحرك إشي، ولكن هل مصر حتى الآن برضو بدها التفويض الكامل؟ إحنا كمان شوية في منا ناس يعني بقول لك إحنا مع مصر وكذا والأخيره، وناس لحتى الآن التجاذبات العربية، التجاذبات الإقليمية فارضة نفسها، يعني كمان زي مأمن أنا موجود معك في القاهرة بس مش مأمن لك ولا أنت مأمن لي، ونحكي عن التنافر اللي موجود للأسف الشديد بين بعض العواصم على حسابنا إحنا كمان كفلسطينيين. قديش اليوم إحنا بنقدر نجي كل مصر يا عم مشاهدين عليك وتحملوا هالملف وحلوها؟
1: لا ما هذا برضو اللي بتقوله يا صديقي صحيح جدا جدا. في تنافر بين العواصم، في تنافر بين الفصائل،
0: يعني اللي بدها اياه الدوحة غير اللي بدها اياه القاهرة، وهات خلصنا
1: دبر حالك، واللي بدها السعودية بتتعارض مع اللي بده اياه الطرف
0: الامارات،
1: واللي بدها فتح بدها شيء حماس، واللي بده اياه في اطراف اخرى ايضا تدخل على المشهد نفسه وتطلب تطالب بنصيب، تطالب بوجود. وبالتالي نحن امام حقيقه وكانه غزه بدل ما تكون موضوع للاغاثه، موضوع للانقاذ، موضوع للوحده، تحولت الى موضوع ورقه للتفاوض، ورقه لابتزاز، واللي بيدفع الثمن الفلسطيني العادي. يعني مره اخرى عندما نتحدث عن الفلسطيني في قطاع غزه نحن نتحدث عن انسان منكوب، منكوب فعليا، بيعيش تحت اما خيمه او تحت بيت مهدوم مهدم. وتصور كيف ممكن واحد يعيش تحت بيت مهدوم او تحت خيمه ومش بس هيك مهدد بالقصف اذا بالتالي يعني عندما نتحدث عن تنازع او تنافر العواصم وتنافر الفصائل
0: والله.
1: ووجود اسرائيل، تصور شو حاله الاستعصاء اللي احنا فيها، ومش بنسمع بحاله الاستعصاء، هي ورطه حقيقيه لغياب القوه وغياب الوحده وغياب الرؤيه. نحن ندفع الثمن يا صديقي، مش بس في غزة وبالضفة الغربية
0: أيوة ما بدي أربطها في بعضها. ولسه كمان مصير غزة اليوم إشي، مصير الضفة إشي ثاني، وكأنه مثلا ما يجري في القاهرة أو ما يجري مع بعض فصائل هو يخص فقط غزة، ما لهمش في الضفة، بالضفة ما لهمش بغزة، وكأنه إسرائيل قاعدة بتقول لهذول أنتوا إلكوا هاي الكرنة وبنحكي فيها، وهي إنا في النهاية وبنحكي فيها معكو، وهدول هاي إلكوا بنحكي فيها وإنا هي في النهاية، وإحنا لا شعوريا منساقين مع هذا وماشيين، رغم أنه في محاولات تعالوا يا عمي مع بعضنا نقعد ضفة وغزة ولكننا جسم سياسي يوحدنا يودينا يجيبنا مش عارف.
1: شوف أبو أحمد، خلي أحكي صراحة أيضا. إسرائيل حاولت وبتعمل، يبدو أنها تنجح جزئيا بفصل ساحات. نجحت بفصل غزة عن الضفة، نجحت في فصل لبنان عن إيران بقدر ما
0: نوعا ما
1: نجحت في فصل الجنوب اللبناني عن شمال لبنان.
0: سوريا طلعتها بالمرة،
1: وسوريا طلعتها بالمرة. يعني عمليا إسرائيل وكأنها تنجح جزئيا في فصل المواضيع عن بعضها وتجزئتها وتفكيكها ومحاصرتها. احنا بالحالة الفلسطينية كما قلت حضرتك صحيح ان اسرائيل بتقول لك غزه حل والضفه الغربيه حل، كاش يعني بس في حل للضفه وحل لغزه، يعني فيش دوله، مش بس فيش دوله، فيش مجتمع واحد، انه الغزاوي بيصير الغزاوي له مطالب والضفاوي بيصير له مطالب. وبالتالي ليس هناك مش دوله سياسيا معنا، ايضا في شيء مجتمع، لانه بتفصل بين متطلباتهم وتحدياتهم وامالهم. الآن الغزاوي بده إشي والضفاوي بده إشي، الإسرائيلي استطاع أن يفعل ذلك إلى حد ما. لهذا السبب عندما نرى محادثات القاهرة أو المحادثات بين الفصائل الفلسطينيين مع بعضهم، نشوف قد رعب الحال التي وصلنا إليها.
0: والله بحس اليوم اللي قاعد بصير كمان في الضفة، اللي نحكي شوي دكتور عن يعني زي ما كنا نقرأ عن شو قاعد بصير في 1946 وصولا ل 48 مستوطنين بغيروا على القرى على البلدات، رعب تخويف، وشوية أولاد مسلحين، حكومة وراهم، جيش بدعمهم، شرطة قاعد بتعطيهم الحق، وفلسطيني مطارد أعزل مش شايف الفضل، ومدان كمان ومسجون ومتبهدل.
1: في 48 كنا أحسن،
0: أحسن من
1: نعم. إسرائيل لم تكن دولة، والفلسطينيين بقوا عندهم كامل الفضاء، كامل الجغرافيا معهم، وكان عندهم وعي عالي، وكان عندهم تنظيم، وكان عندهم يعني وحدة. ما صحيح. الآن إحنا في أسوأ حالاتنا، إحنا في إسرائيل صارت دولة، إسرائيل صارت جيش، إسرائيل صارت وجود دولي ومدعومة، وإحنا اللي تفككنا، إحنا اللي فقدنا كثير من الأمور، وبطل صار في عنا مرجعيات مهمة وموحدة، وبالتالي إحنا الآن في أضعف حالاتنا. لهذا السبب إعادة تكرار ما حدث قبل 48 أن يحدث اليوم، إسرائيل ممكن تفعل ذلك لأنها عندها أدوات، عندها وعندها قدرة على أن تفعل ذلك. ما قد يمنعها هو حسابات القوة مش أكثر مش أقل. إنه هل تستطيع أن تفعل ذلك أن لا سمح الله أن تضرب الفلسطينيين من قطاع بين الضفة الغربية وقطاع غزة دون أن تدفع الثمن؟ هذا ما يخيف إسرائيل. هي مش خايفة من الفلسطينيين, هي خايفة من ردات فعل الإقليم والعالم مش أكثر مش أقل.
0: صحيح. هو الإقليم اللي عمليا لحتى الآن بيرفض التهجير الكبير على غرار 48 و 67. مش إحنا تماماً. والله يا دكتور مش إحنا
1: تماماً تماماً تماماً. زي ما قلت يعني صديقي إنه في 48 كنا أحسن كنا أحسن وإسرائيل كانت أضعف, كانت مش موجودة, كانت يعني ميليشيات وبالمخ وهكذا والآخري وكانوا كل اللي بدهم إياه إنهم يعني يعترف العالم بيهم. الآن هم معترف العالم بيهم, عندهم جيش وعندهم كل شيء. إحنا المتفككين, إحنا اللي عزل.
0: طيب
1: احنا البطل
0: في, في المقابل حتى. يعني ليس من باب جلد الذات, لكن في المقابل دكتور يعني من شوي شخصنا شو بصير في القاهرة وكأنه في امبراطورية قاعدة بتتفاوض على حالها وكذا والى اخره وقيادة يعني بتجسد حالة معينة وتعال اطلع رام الله ولا بتصدق هالحكي من مرة كمان يعني في القاهرة, وبقصد هون بشكل مباشر قيادة حماس وكذا والى اخره عايشة في عالم اخر, وقيادة رام الله فتح والضفة ومش عارف شو عايشة في عالم اخر. روح اقنع هم في رام الله انه احنا مش لاقين بكره ابصر وين نكون في اي مكان من من من من تصريحات من كلام من بروتوكولات مش عارف ايش, وبقول لك احنا مش ما بعنيناش شو بفكروا الاسرائيليين, بعنينا احنا كيف بنفكر. طب يا عمي ما احنا بناكل في روح الخلق قاعدين احكيها بالعمي.
1: في روحة في في في حاله غياب
0: انفصام بتحس يا رجل.
1: نعم حاله غياب, حاله غياب حقيقيه, وفي فقاعة الواحد بيعيش بفقاعة مش داري شو اللي بيصير, أو إنه الهواء مش ضيق لدرجة إنه ما حدا بيقدر يعمل إشي. وبالتالي شوف حتى أكون واضح وصريح, المراهنة على الوقت غلط. يعني ما حدا يراهن على الوقت, ما حدا يراهن على التغيير إنه يصير يحصل في إسرائيل, إنه كان يصير غير هاي الحكومة يصير حكومة.
0: الله وكيلك كل الكون مراهن على اللي بيصير في إسرائيل.
1: لا ولا إله إلا الله. هذا مش صحيح على فكرة, لأنه اليمين في إسرائيل خلص وثبت ومش راح يتغير. إذا بده يتغير بصير من يمين متطرف بين غفير وسموتريتش ليمين وسط ايزنكوت ولبيد ولبنت وهم
0: يعني واحد بشنقك واحد بطخك يعني بدك يعني تنشنك شنك يعني. ولا تنطخطخ اختار لك واحد.
1: يراهن على انه اسرائيل ستتغير من الداخل. يعني خلينا نقول انه يراهن على الوقت هذا كلام فاضي, يراهن على التغير في اسرائيل كلام افضل, يراهن على التغيرات الدوليه ايضا هذا كلام يطول.
0: طبعا شو يراهنوا يا دكتور شو ظل قدامنا
1: يعني. اذا بالتالي شو مش بس هيك, واذا بدك تراهن على الاقليم ايضا الاقليم بدك تنتظره الاف السنين. بالتالي
0: لا الإقليم أنا قاعد بشم ريحة يعني كل يوم بتزيد أكثر وأكثر حتى شعبيا. يعني زمان كنا نقول الأنظمة, اليوم شعبيا بقول لك حلوا عني فلسطين مش قضيتي, الأردن أولا السعودية أولا. أقول لك يعني أنا لو بدي أقولها بقوله بعدين مش قادرين نحلها يا عمي دبروا حالكم.
1: على فكرة أنت قلته
0: صوت عالي قاعد بسمعه عالي جدا.
1: خلينا نركز على المسألة للأسف الشديد, وهذا يدمي القلب. أنا بشوف كلام من إخوتنا وشقائنا العرب, نعم حملات شعبية طبعا. أنا
0: نعم صحيح,
1: فقط شعبية أعتقد أنها أيضا مدعومة لسبب ما من الأنظمة
0: صح
1: يعني
0: صح
1: أو
0: صح
1: أجلس الأمن
0: صح
1: إنه شيطن الفلسطيني.
0: أيوه.
1: الفلسطيني سيء, الفلسطيني كذا, الفلسطيني لا يوثق به, الفلسطيني يعني هو عنصر قلاقل مش عنصر استقرار, ذاكر الجميل باع أرضه إلى آخر إلى آخره. أعتقد أنه هاي الشيطني أيضا مقصود جدا, حتى إنه ما يساهمش في الحل, حتى ما يتعبش, حتى ينقى بنفسه, حتى يتم البطش بالفلسطيني, حتى يتم تغييب الفلسطيني, حتى يتم سيطرة الرؤية الإسرائيلية. بالتالي سيطرة الفلسطيني هاي من اللي هي مش أنظماتية, صارت شعبية ولا أخطر.
0: أيوة. نعم. كنا نقول الأنظمة يريد ظلت عن الأنظمة يعني الحسابات,
1: وهذا يدمي القلب يا صديقي, يدمي القلب بشكل كبير جدا جدا جدا. انه بعد كل سنين, بعد 100 سنة احنا طلعنا السيئين. احنا طلعنا الحرامية.
0: اقول لك ليش؟ ما هو احنا كمان شوهنا بعض, ما هو احنا ما خلينا ولا قناة تعتب علينا الا ابن فتح ردح لابن حماس وخونه.
1: صحيح.
0: وابن حماس لعن ابو ابن فتح في صور ما يبعد عن السامعين وقال له خاين, فاذا انتوا تخونوا في بعض يلا اشربوا انتوا خون.
1: بالاضافة لما ذكرت حضرتك قلت لك من الشعر بيت الانقسام السياسي الفساد, العلاقة مع إسرائيل اللي بدون الضوابط وبدون بدون حدود, كل ذلك شكل أيضا صورة بالنسبة للعرب صورة غريبة عجيبة. لهذا السبب يا صديقي عودة لمسألة إنه حالة الغياب وحالة اللامبالاة وحالة عدم التصرف. زي ما قلت لك يعني المراهنة على الوقت إنه تتغير الأمور لحالة بزبطش، ولا أيضا إنك تراهن على التغير في إسرائيل، ولا تراهن على الإقليم إنه راح يجي يعطيك حل جاهز، ولا تراهن على المجتمع الدولي إنه يضغط على حدا. إذن شو بالضبط؟
0: شوفها مسكرة مسكرة.
1: لا بظل الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله إلا الله
1: ونعم وتعالى. بظل الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر وإليه ترجع الأمور. كديش الأمور سيئة وصعبة لكن الله يدبر الأمر بإذن الله تعالى. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك طبعا الله سبحانه وتعالى له أدواته على الأرض اللي هو الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني أنا برأيي المتواضع المتواضع جدا سيبدع
0: راسنا رأيك
1: سيبدع ردوده، سيبدع أشكال رده لا نعرفها لا نتوقعها حتى، لأنه كيف يرد شعبنا لا نعرف. لكن أهم إشي في شعبنا أنه صامد ومؤمن، صامد ومؤمن، وبالتالي ما بنعرف شو بصير. هذا هو
0: هذا الحجات كان يقوله الحجات تصديق لكلامه كان يقوله عند الله قريب. شو ما كان مفكرينه بعيد عند الله قريب،
1: اللي عند الله قريب وهو كلام جميل وفي يعني قريب ومجيب بإذن الله تعالى. وعلى فكرة بحكي بلغة الجدات لأنه أنا لا يعني غسلت إيدي من كل الكلام. هذا الكلام الذي أؤمن به وأحبه.
0: احترامي دائما لحضرتك دكتور، ونحن نشخص الواقع مع يعني محبتنا لأبناء شعبنا. هذه حقيقة يعني قد يراها البعض بشكل أو بآخر. دكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، ومدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية. عن جد يعني أنا بديش أعيد نفس الكلام، ولكن يعني إحنا في حالة أول شغلة شوهنا حالنا وهي وصلنا للنتيجة هاي. كمان اليوم بينسب علينا علنا على السوشيال ميديا من ناس ومن كبار وصغار وكذا والاخره، انه انتو يعني حلوا عن سمانة. يعني بهالمنطق هذا انتو شو كاينين يعني؟ شو خلاص روح دبروا حالكم، الاسرائيليين استعان احسن منكم. والله بنسمع بتنحكى يعني انت هذا زمان لما كان الاشي بنحكى بتحرك امن الدولة في هاي البلد او كذا او الشرطة او الامن او مخابرات او غيره، يعني انه عيب هاي اساءة كذا. تخيل احنا يطلع واحد منا يسب على نظام. انا اليوم بشوف في بعض فضائيات عربية مستقلة او غيرها قال بيبقي يقول لك ملفات داخلي، بيبقي يسبوا على السلطة علنا ويسبوا على حماس ويسبوا عليه. يعني بتحس انه في أبواق مفتوحة للتشهير بالحالة الفلسطينية بكل أطرافها، ناس متخصصين للإساءة مثلا للمقاومة وحماس وكذا وإلى آخره، ناس متخصصين لتخوين السلطة الفلسطينية وأبو مازن والأمن وإحنا خون وبعناها ومش عارف إيش، وحماس يعني هون خون وبعوها وهناك لأنهم مقاومين دمروها، وزي اللي هو صحيح لا تاكل ومفلوك لا تاكل وصحيح لا تفلوك وكل لما تنصطح. يعني ناس مش عجبهم الحالة اللي موجودة في الضفة اللي هي يعني واقعية خلنا نقول نوعا ما أو تفاوضية أو زي ما بدك سميها، يعني فيش الكذا والأخير بقول لك هذول خوان وباعوا الأرض. طيب ماشي، احنا عندنا تجربة ثانية في غزة بقول لك لا هذلك مجانين دمروا البلد. طب يعني شو نسوي؟ نلبس جيش إسرائيلي عشان نعجبكم؟ لا، هذول يعني هذول في ناس بسبوا عليهم وبقولوا لهم خون، وهناك ناس بسبوا عليهم بقولوا لهم دمرتوا البلد. طب شو نسوي؟ وال48 طبعا بقول لك هذول هم لابسين في الجيش الإسرائيلي. يعني كمان انت فاهم شو؟ انت فلسطيني تهمتك جاهزة، يا إرهابي يا باع أرضك يا خاين يا مطبع، واحد فيهم. إرهابي يعني إذا قاومت اليهود انت إرهابي، إذا طبعت مع اليهود انت خاين، إذا قعدت في دارك أنت متواطئ. طب شو نسوي؟ عن جد والله يعني حقيقة. وبتحس أنه حتى قياداتنا وسلطتنا ملهاش دخل في الواقع اللي موجود هناك. يعني حتى يمكن رفعت عتب ما بيسألوش، يقولوا أنه والله يعني ليش يا جماعة الخير بكفي سب علينا. أنت تخيل يطلع عندنا واحد على السوشيال ميديا ولد صغير يجيب سيرة أي نظام، بتصلوا الخارجية والداخلية وبيجي زياد هب الريح وبيجي الوقائي وبتيجي المخابرات وبتيجي الكشافة وبتيجي الشرطة وبيعتقلوا وبيبهدلوا وبصوروا يمكن يسلموا للدولة هذيك عشان انتقد نظام معين. طب ما احنا بلتعن أبونا كل يوم الصبح والظهر والمغرب والعصر، ناس بيخوننا وناس بكذا وحاطين تمامنا على إيدنا عتمنا وساكتين. اللهم صل على سيدنا محمد وبس.

خلينا نروح لفاصل عشان آخر فصل معنا بعد الفاصل آخر وصل معنا من شمال الضفة. ظل معنا رائد يا سعد إن شاء الله. فاصل وبعدين نشوف شو في الدنيا.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. لمن ظل معنا في المتابعة وجدد التحية المرحبة بكم، وتعالوا لنطير مباشرة إلى شمال الضفة الفلسطينية واعتداءات المستوطنين الممتدة من الجنوب إلى الشمال، كيف يتابعها زميلنا رائد عمر مدير مكتب معا في الشمال. تصاعد لوتيرة الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين والجيش بالتناوب والتبادل. رائد صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي عادل لك ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: يعني زي ما بقولوا يوم عن يوم بتفرق هاي الاعتداءات، بتزيد، بتحس انه في استقواء اكثر واكثر، تمادي اكثر واكثر. كيف بترصد الـ الـ الـ الاعتداءات هاي رائد؟
1: يعني حقيقة ما يجري من اعتداءات متواصلة ومستمرة من قبل المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، يعني لا أستطيع أن أقول أنها تتصاعد أكثر فأكثر، ولكن عنف المستوطنين بات يشكل خطر حقيقي على المواطنين، ليس فقط على ممتلكاتهم وإنما على حياتهم وأرواحهم، وما تشهده العديد من مناطق شمال الضفة الغربية خاصة مناطق جنوب نابلس هي عمليات ليس فقط اعتداءات وإنما عمليات فرض سيطرة بالقوة من قبل هؤلاء المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وأيضا في محاولة منهم لتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل تحت التهديد والخوف. وأيضا كل هذا يأتي في ظل صمت دولي غريب حقيقة ما يجري عادل نتيجة هذه الممارسات. لا نسمع أي صدى دولي حول هذه الاعتداءات، ولن نسمع أيضا حتى الدول العربية لم تحرك ساكن بهذا الاتجاه، ونحن بحقيقة نسير باتجاه غامض وباتجاه مجهول، وقد يؤدي إلى كارثة حقيقية يرتكبها المستوطنون في هذه المناطق. ولربما يعني عندما أتحدث عن كارثة فإنني أقصد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إلى مجازر من الذين يرتكبها هؤلاء المستوطنون في تلك المناطق، لأن الاعتداءات وحرق المحاصيل وأيضا الاعتداء على المنازل وحرق المركبات ومحاولة حرق منازل في ظل هذا الصمت قد يدفع المستوطنين للتمادي في اعتداءاتهم لتطال المواطنين. وشهدنا أيضا كان هناك اعتداءات متعمدة على المواطنين بالأيدي، حتى يعني في الكثير من الأحيان يبدأ هؤلاء المستوطنون بإطلاق الرصاص بشكل مباشر صوب منازل المواطنين وصوب كل من يحاول التصدي لهم. هي حقيقة محاولة السيطرة على الأرض كما قلنا، ومن الواضح بأن هذه المحاولات ستنجح في نهاية المطاف للسيطرة على كل الأراضي الفلسطينية خاصة المصنفة بجيم وفي المناطق جيم وأيضا المناطق المصنفة باء. هناك عمليات مداهمة لكرة بشكل متعمد من قبل المستوطنين، الاستيلاء على المواشي للمواطنين كما حصل يوم أمس في حوارة بعد سلسلة من الهجمات. ما يقوم به المستوطنون هو عمليات منظمة، تقوم مجموعات لمهاجمة منازل المواطنين بحيث يلفتون نظر المواطنين للتوجه لحماية هذه المنازل، في حين يكون مستوطنون آخرون وكميات كبيرة تتمركز في المناطق التي يتواجد فيها منازل بداخلها مواشي، ويقومون بسرقة هذه المواشي واقتيادها إلى ما تسمى بالمستوطنات الرعوية التي أقيمت لمعظم جبال شمال الضفة الغربية، وبالتالي هم يسيطرون

0: تدهم في هذه الجبال. الغريب لكن كما قلنا لا نسمع حتى الآن أي ردود فعل حول ما يجري وأي تحذيرات حول ما يجري، رغم أن السلطة الفلسطينية حذرت بأكثر من مرة، لكن لو كان الأمر في مناطق أخرى أو في اعتداءات من قبل الفلسطينيين على الإسرائيليين لوجدنا مجلس الأمن يجتمع وكل الدول العالم تجتمع وتتداعى لوقف هذه الاعتداءات، لكن عندما يكون الأمر متعلق بالفلسطينيين وممتلكاتهم وكأننا يعني نحن في هذه الأرض زيادة وبالتالي يجب التخلص منها، وهذا عقلية المستوطنين حقيقة في مناطق الضفة الغربية.
1: كان الله بالعون، شكرا، شكرا جزيلا لك الزميل رائد عمر مدير مكتب معا في شمال الضفة، والتحذير من تمادي المستوطنين في حالة الصمت العربي والإقليمي والدولي، وكأن هذا الإرهاب الذي يمارسه المستوطنين في الضفة بات حدثا وخبرا عاديا بين السطور.

0: إحدى الجزر على مستوى العالم، شجرة برية في منحدر صخري معزول في جزيرة روبانسون كروزو بتشيلي، تتشبث آخر شجرة برية معروفة من هذا النوع ديندرو سيروش، تتشبث بالحياة. آخر شجرة من هذا النوع، إذا راحت انقرضت هاي الشجرة. ألو
1: الو، الله يسعد صباحك يا اخي.
0: حياك الله يا اخي، هلا.
1: بدي اسالك سؤال يا استاذ.
0: تفضل.
1: احنا كل فتره بنروح قاعدين على الصحه، والله يا اخي ما احنا لاقين الدواء الشهري للحجه. ماشي
0: صح،
1: ان مده يعني مش تقول يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه.
0: نعم.
1: كل فتره على نفس الموال، ما فيش دواء شهري من مره، والدواء الشهري هذا يا اخي لشبكيه لعضله القلب لكل شيء 25 سم.
0: نعم.
1: لما نطلع برا ونشتري بدنا حوالي 700 للألف شيكل.
0: نعم.
1: الدواء من الصيدليات غالي، قالت احنا معانا تأمين حكومي. تاخذنيش بالكلمة، وتيش هذه المشكلة بدها تتمها؟
0: انت مبارح ما سمعتناش اكيد، او اول مبارح كان معنا، لا مبارح كان مدير خدمات توريد الأدوية، شركات توريد الأدوية. تمام. هذه المشكلة اللي كنا بنحكي عنها مبارح، اليوم ما فيش فلوس يجيبوا أدوية، وبالتالي هاي المشكلة لا زالت قائمة وحلولها الحالية ما فيش للأسف الشديد.
1: طب أسألك سؤال.
0: أتفضل. يعني لا حوار. أنا
1: أخوك أو اعتبرني مجنون أو ولد
0: الضيف. لا مجنون بحكيش معك، يعني شو أنا خلص نحكي مع مجانين على الصبح؟
1: والله يا أستاذ، والله يا أستاذ لما إحنا يعني الدواء، يعني أنت بتقولي في مشكلة عندهم في نقص في المادية، طب إحنا كشعب عادي لما بنروح وبنلاقيش دواء وبدنا نشتريه من برا، نروح لسه بدنا نسجل دينا حنا على الصيدلية.
0: نعم.
1: وأشغال ما فيش في البلد، أشغال ما فيش في البلد. إن اشتغلت شغلة بدك تلاقي كل الدنيا طابة عليك، وإن اشتغلت عبسطة بدك تلاقي كل الدنيا طابة عليك. طب وين نروح؟ أعطينا كلمة جوهرية، وين نروح؟
0: هذا هو السؤال.
1: ناكلنا طلعة ونرتمي على المقبرة
0: من غير شر، من غير شر، من غير شر. هذا هو السؤال. يعني أنت أكيد عايش بالبلد وفهم المعادلة وفهم اللي قاعد بصير، إنه إحنا في حالة استثنائية. إذا بدك أجاوبك بالمنطق، يعني باللي لازم أجاوبك إياه، إحنا في حالة استثنائية. اليوم الإسرائيليين مش شايفيننا ولا شايفين العالم كله، مسكرين علينا كل الدنيا، مسكرين علينا المصاري، إحنا كمان مش عارفين نتفاهم لا مع الحوالينا ولا مع المش حوالينا، لا عرب ولا مسلمين، كلهم قاعدين بيقولوا الفلسطينية. وهذا اللي كنت من شوية بحكي مع الدكتور كمان، من أسباب شيطنة الحالة الفلسطينية عشان ما حدش يقول يا ويلي عليهم. يعني كان إنه الإسرائيليين سكروا المصاري مثلا، بطلوا يعملوا تحويلات كذا إلى آخره. اليوم اللي بتشتغلوا الصحة قاعدة ليه توفير الحد الأدنى للضروري لإنقاذ الحياة، يعني الدواء اللي بينقذ الحياة مش قادرين يجيبوا دواء اليوم. وهذا أنا اللي بستغربه، ليش ما يعملوا في رام الله يعني مؤتمر صحفي كل يوم كل لحظة كل دقيقة يستنفروا القصة وإلى آخره. فهذا هو الجواب يا صديقي، اللي يعني إحنا بنحكيه من أسبوعين، الناس قاعدة بتعيشوا اليوم في تحذيرات. هذا الشهر قبل شهر كمان عملنا مقابلة مع، قال لقدام رح يكون فيش دواء، لقدام رح يكون فيش يعني مليح اللي فيه زي ما بيقولوا لنا إياها، مليح اللي فيه أكل وشرب قاعد بصير في البلد.
1: إحنا بطلب من منبرك، من فضل. منبرك يا أستاذ بطلب إننا نبقى رحمين على بعض ونطلع
0: آمين.
1: على بعضينا بعين الاعتبار إنه لا في أشغال ولا في أعمال في قلب البلد، اللي فرص شغل والبطالة كل منابع بتزيد. أقل
0: نعم.
1: بيت فيه 3-4 مربيين لا شغلة ولا عملة، يعني من صحة من دواء من علاج من كيت من قوت الأكل من أي شيء.
0: نعم.
1: بطلت الحياة كل منابع عمالها بتسفر، اللي معاه مال معاه مال، واللي معهوش مال يجعله مرض. فعشان هيك إحنا أقل ما فيها إحنا بنطلب إننا نبقى رحمين على بعض
0: إن شاء الله، وهذا أنا اللي بطلبه معاك كمان. لكن إحنا يعني
1: نبقى زي الجلاد على بعضينا، يعني أقول لك يعني أنا بمجمل الكلام، يعني اللي بيشتغل على بيضة، اللي بيشتغل على بسطة، اللي بيشتغل عامل، اللي بيشتغل كيت، أقل ما فيها نبقى رحمين على بعض.
0: أتفق.
1: لأنه والله اليوم يا أستاذ لقمة العيش صارت صعبة.
0: صح.
1: اللي معاه مال ما هو مطلع على اللي معهوش مال.
0: للأسف للأسف تعشوف بغزة شو صار، وفي رغم كل الإبادة الناس قاعدة بتتحكم، في ناس قاعدة بتخبي طحين والناس جعانة، كانت ناس بتخبي أكل والناس جنبها جعانة اليوم، ومش إنه يعني غزة أسوأ، لا لا، هذا الحال للأسف الشديد. الناس يعني في كل الأماكن يختبر معدنهم. احنا كمان شوف لما بصير في تسكير في سدة ولا في كذا، كيف الناس بتصير تستغل في بعض، كيف الناس بتصير.
1: اليوم يا أستاذ كانت 17 مسكرة، كل الناس كانت تتلف من دخلة أولاد عمر وتطلع من جوز ولوس.
0: بعين الله بعين الله.
1: يعني احنا الوضع كل منابه بصير صعب عنا على البلد، بس نبقى راحمين على
0: ان شاء الله. هذا انا بتمناه كمان، هذا اللي انا بتمناه كمان. تحياتي لحضرتك والف سلامة.
1: من منبرك يا أستاذ
0: ان شاء الله. الله كريم يا حبيبي، الله كريم، والف سلامة. الف سلامة عليك. انت حكيت بشغلة كثير مهمة وكثير ضرورية، اللي هي في موضوع الدواء. موضوع الدواء احنا لازم يكون فاهمين هذا الموضوع. اليوم الشركات التوريد مش قادرة تورد دواء، حتى تصنيع الدواء مش قادرين يصنعوا دواء. الأمور يعني سموتريت شو بحكي، وابن كفير وغيرهم وغيراتهم، سنوصل الفلسطينيين إلى الحائط بهذا المنطق. يعني هم بدهم يوصلوا أول شيء السلطة للإفلاس التام، الفلسطينيين المواطنين هم، مش عشان يفلسوا، مش حيفلس، لا بلا مؤاخذة يعني عشان ما نحكيها، لا حيفلس الرئيس ولا أعضاء اللجنة المركزية، إحنا اللي حنفلس. فهي عقاب على الشعب اللي قاعد بصير. الحصار هو يستهدف الشعب، يستهدف الناس. يعني دائما القيادات عندها حياتها، تمام، فاللي بدفع الثمن إحنا الناس، الشعب اللي قاعد يحاصر. لأنه في بعض ناس بتفرح، ما هو إحنا غبائنا مرات لما بنفرح لإشي، قال لما إنه السلطة بقول لك تروح السلطة في 60 داهي، ما إحنا اللي حنروح، مش إنه السلطة معيشتنا. يعني لما بصير حصار هم ما يعني مش الدواء بده بلا مؤاخذة، يعني مش الدواء بده يروح على قيادات، لا، علي وعليك بده يروح، علينا. لما سموتريتش بيجي بمنع المقاصة وبمنع العمال اللي بتطخطخ وقاعدين في المعابر وهون وهناك، والشاب اللي لليوم هيك صورته في بالي لما وقفوا الجندي ونزلوا من السيارة وكان بده يدخل ومش عارف شو كيف. فهدول الناس، هدول للأسف احنا بنفرح. قال بقول لك اين لعنة ابو السلطة في 60 صرمة 100 مرة يا سيدي، شو يعني باقي؟ بس المشكلة هدول مش حيصير فيهم شيء، احنا اللي حيصير فينا شيء. بمعنى انه حصار المنظومة الفلسطينية بمنع الدوام، بمنع التعليم، مانع الرواتب اليوم، مانع التنقل، مانع التأمينات الصحية، انه يعني هاي واحد معه تأمين ومعوش يتعالج، وبالتالي الشعب بدفع هذا الثمن. الشعب بدفع هذا الثمن، التغول والصمت وكذا وكل هذه التفاصيل. فالقصة يا أخوان نكون واعيين لها كمان إحنا كمواطنين. يعني أنا بعرف إنه إيش مثلا بقول لك، يعني قبل مثلا شهر كنا بنحكي مع تبع الأدوية، يمكن واحد من الإخوان يقول لك شو ما تهبل، إن شاء الله بنع الدواء ولا منع التين لعن أبو السلطة، وإن شاء الله ما جابت، ما كله فساد وكله ماشي. هو حكى هيك، بس لما منع الدواء، لما راح يصرف أخذها التأمين وراح يصرف الدواء، ليش فيش دواء يا عمي؟ ما إحنا قلنا لك قبل شهر بده يصير 1 2 3، ما قالوا لك بده يصير 5 6 7، رواتب عمال تسكيرات مش عارف ايش كذا. ما هذا بيعلنوه، قاعدين الاسرائيليين قاعدين بيقولوا بدهم يعملوا 1 2 3 4 5. فالمرحلة لما بيطلع واحد من مختص ولا خبير بيقول لك المرحلة الجاية صعبة، وما بيكون يحذر، يعني هو مش بيكون والله بنصير نسب عليه، بيقول يا زلمة انت سيحت ركبنا يا زلمة، احكي ايش اللي مش هذا الموجود. شو يعني؟ مش لا انا بجيب من دار ابوي حكي، ولا المسؤول المحلل أو اللي كذا بجيب من دار أبوه قراءة، هذا هي الأخبار هيك، هي الواقع هو هيك. فإحنا بننصدم لما بنلاقيه في الوقت اللي أنا مثلا بكثير بعض قضايا، مثلا مواطن مش ما عنده مشكلة مثلا صحية، وإن شاء الله ما حدا بيكون عنده مشكلة صحية، ليظل يسمع عن التحويلات وعن الأدوية 20 سنة، ما بهموش. وقتش بهمه الموضوع؟ لما يروح بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة يشوف المستشفى ولا العيادة ولا المش عارف شو، ويلاقي فيش خدمة، بقول لك ايه الراديو افتحوا لي، وين المش عارف ايش، وين الشارك، ما احنا لنا ساعتين بنقول لك، لنا شهرين بنقول، بنحكي وبنعيد وبنزيد الفيلم 1 2 3 4 5 6 7 8 ما يعني الخريطة ماشية يوم بيوم. يعني احنا من لما صار 7 اكتوبر لليوم كل يوم بنعيد السيناريو او المسلسل شو قاعد بيمشي 1 2 3 4 5 بلا مؤاخذة. بعض الناس بتسمع لها شوية اخبار بتقول لك حلو عني كرفت بروح بفتح كذا بروح بعمل مش عارف ايش. وهي شو الشباب بيقولون في حدث بينه وين طب هيك شادي بكل هيك في مسيرات العود الكبرى اشعلناها ثوره. طيب الان سيداتي وسادتي اذن اصابات باطلاق نار في عده مواقع في كوخاف يائير وسط الداخل والاحتلال يحقق خلفية الحادث. ارتفاع عدد المصابين في إطلاق النار في مستوطن كوخاف إلى 4 إصابات بعضها خطيرة والحديث عن تحييد المهاجم. إذن نشوف متابعاتكم أيضا بهذا الموضوع.
2: عملية قومية بحسب اشتباه الشرطة الإسرائيلية وليس عملية جنائية كما كانت الأنباء الأولية. الحديث عن مستوطنة كوخاف يائير التي تقع وسط الضفة الغربية عند أطراف الخط الأخضر تحديدا بالقرب من مدينتي الطيبة والطيري في منطقة المثلث الجنوبي. بدأ إطلاق النار في محطة للوقود، هناك أصيب شخصان أحدهما بجراح بالغة الخطورة حرجة، ثم بعد ذلك انتقل المنفذ من منطقة إلى أخرى وكان يطلق النار من سيارته. واحدة من الرصاصات أصابت حارسا لمستوطنة في تلك المنطقة. في المحصلة حتى الآن بحسب الإسعاف الإسرائيلي أصيب 4 إسرائيليين من بينهم واحد بجراح بالغة الخطورة. كذلك تقول مصادر الإسعاف الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المنفذ خلال الدقائق الماضية، بمعنى أن تدحرج الأوضاع، عملية متدحرجة تسمى في الإعلام الإسرائيلي، بمعنى أن تدحرج هذه العملية توقف وانتهت هذه العملية التي تنقل فيها المنفذ بين عدة مواقع في الضفة في تلك المنطقة منطقة كوخاف يائير والمناطق المحيطة بالمثلث الجنوبي خلال الدقائق القليلة الماضية. إذن الشرطة الإسرائيلية ترجح الآن أن الحديث عن عملية قومية نفذها فلسطيني وليس عن عملية أو عن حادث جنائي في تلك المنطقة. عدد الإصابات هو 4، توقفت العملية. الآن تحديث من الإسعاف الإسرائيلي، الإسعاف الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير إلى 5 مصابين على الأقل، من بينها إصابة بالغة الخطورة حرجة في ذلك المكان، وهي الإصابة الأولى على ما يبدو في محطة للوقود بالقرب من مستوطنة كوخاف يائير في الضفة الغربية. عدد القتلى ليس معروفا حتى الآن لأن هناك تضاربا في الأنباء. منصات إسرائيلية تتحدث عن قتيل على الأقل، حتى الآن بصورة رسمية لم يتم الإعلان من قبل الإسعاف الإسرائيلي عن أي قتلى. بعد هناك حديث فقط عن إصابة بالغة الخطورة، إصابة حرجة، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة جراء إطلاق النار، هذا بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. الحدث لا يزال متواصلا وبالتالي الصورة ستكون أوضح قريبا.
3: نعم شكرا لك أحمد دراشا.
0: إذن احنا كمان متابعين، خليك معهم لنشوف.
4: شكرا حسام.
0: إذن هاي تقريبا التقرير الأولي عن الحديث عن عملية في منطقة كوخاف في وسط الضفة، وإنه في إصابات، واحدة الحديث الأولي عن موت سريري وأربع إصابات أخرى وتحييد المنفذ، وهذه معلومات أولية يتم يعني خلنا نقول تناقلها حتى هذه اللحظة سيداتي وسادتي، حسب ما نسمع أو حسب ما يصل من مصادر إخبارية.

يعني كنت بهالأغنية بقرأ بخبر غريب شوي ونعتبره من أخبار الصفحة الأخيرة بطلة صباح لليوم، بعيدا عن السياسة ولكنه قريب من يعني هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. العالم يستنفر كل طاقاته للحفاظ على إحدى يعني آخر أو ربما آخر نوع من الأشجار البرية.

جراء إطلاق النار في مستوطنة كوخاف يائير. ومصادر عبرية تؤكد أن خلفية إطلاق النار في كوخاف يائير قومية، بمعنى أنها عملية تم تنفيذها في هذه المنطقة، والحديث عن تحييد المنفذ. حسب القناة 15 انه 5 اصابات في عملية اطلاق النار، 2 حالة خطيرة وحرجة. القناة 14 بتحكي قتيل جراء اطلاق النار في مستوطنة كوخاف يائير. هذه اذا المعلومات الاولية اللي بيتم تحديثها اول باول.

0: إذن سيداتي وسادتي للمنضمين تبعنا الحديث عن عملية إطلاق نار في منطقة كوفيائير، 5 إصابات، قتيل وتحييد المنفذ، الاستعانة بطائرة ربما لنقل يعني حسب بعض الشهادات أيضا.
1: فانه اوقف قصف البلدات الاسرائيليه.
0: تمام، هذا يعني طبعا اليوم احنا قلنا لكم من شوي انه الاخبار اليوم من مختلف المناطق بدهم يتبعوا في لبنان في ايران، يعني بتفتح على زمان الفضائيات اللي كانت 24 ساعه على الحاله الفلسطينيه، اليوم يا دوب تاخذ لها خبر هيك 3 ثواني مروق طريق يعني، وانه خلصت لهون القصه. فإن شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير ويهدي البال والعواقب سليمة دائما وأبدا. احنا بنقول يعني ليش، لأنه يعني الحالة الإسرائيلية المتطرفة اللي بتوصل لذروتها بهيك يعني شغلات وعربدة المستوطنين، ويعني زي ما بيقولوها الأعمال اللي منتشرة في كل الضفة اليوم من يطا وصولا إلى أريحة مرورا بالقرى برام الله بغيره وبغيرات وحتى أقصى الشمال يعني كثير جدا. إذن 5 إصابات، إصابة حرجة، حالة وفاة، تحييد المنفذ، هذا تقريبا تفاصيل أولية يتم الحديث عنها. بهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج لهذا اليوم، كونوا بخير إن شاء الله.

0: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاش مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا كرتناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الـ QR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: أراد يعقوب أن يأخذ البركة من أبيه مهما كلفه الأمر، على الرغم من علمه بأن الله قد وعد بأن الكبير سيستعبد للصغير، إلا أنه لم يؤمن بالله، ورفقة أيضا لم تثق بالله الذي أخبرها شخصيا بالوعد. تعال بنا نرى ماذا حصل لهذه العائلة.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. أهلا وسهلا بكم معنا.

تجمع المارة في الشارع حول والد يضرب ابنه ضربا مؤلما، والابن لا يقاوم والده وقد ارتسمت على وجهه علامات الصدمة أكثر من علامات الألم من الضرب. حاول عدد من المتفرجين التفريق بينهما وأن يجعل الأب يكف عن ركل ابنه وتسديد اللكمات له، وأخيرا نجحوا في إقناع الأب بأن يتوقف عن المباراة التي كانت من جانب واحد. الأب يرتعش بسبب حدة انفعاله وغضبه على الابن الشاب، والابن ينظر إلى الناس الذين تجمعوا حولهما وكأنه يطلب إنصافه بشهادة حق تقنع والده. تمالك الأب وسط رغبة المحيطين بهما في تهدئته وعتق ابنه، وأيضا وسط حب استطلاع عدد من المحيطين لمعرفة السبب فيما حدث. وأخيرا نطق الأب: لأنك خائب ولم تحاول أن تغش مثل كل المجموعة التي حولك في الامتحان، وكانت النتيجة أنك لم تجب على أسئلة الامتحان بالشكل الذي يحقق نجاحك، لماذا لم تستخدم الغش كالآخرين؟ ثم تخرج تشتكي بأن الامتحان كان صعبا وأن بعض أسئلته لم تتمكن من حلها. وفيما هو يقول ذلك تصاعدت حدة غضبه مرة أخرى، وهم أن يعاود ضرب ابنه، لكن الجماهير منعته من ذلك. وتماسك الابن نفسه وقال: لأنك علمتني وأنا صغير أن السرقة حرام، كما علمتني أمي أن الذي يغش في الامتحان هو سارق. وساد الصمت وأطرق الأب برأسه خجلا من نفسه.

صديقي المستمع، هل يصعب عليك أحياناً أن تسلك بأمانة أو تقول الحق؟ هل تستخدم الغش والخداع في دراستك وأعمالك؟ هل أصبت بصدمة فيما كنت تظن أنه مثلك الأعلى؟ سنرى بعد قليل شخصاً استخدم الغش والمكر والحيلة ليصل إلى مبتغاه بمساعدة أقرب الناس إليه وربما أكثرهم قدوة.

0: تعال بنا نرى ما الذي فعله يعقوب بأبيه. أحلى الأوقات مع الأخ سهيل موسى.
1: بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. رأينا في الحلقة السابقة صديقي المستمع إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه إبراهيم. قال له الله: لا تترك هذه الأرض أبدا، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم. ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات: الأرض والأمة والبركة. فنزل إلى جرار التي هي أفضل من مصر. وكذب إسحاق أيضا بشأن رفقة امرأته، واضطر الملك الوثني إلى أن يوبخ إسحاق لعدم صدقه. وفي النهاية نال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. نعم، بارك الرب إسحاق، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب. يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره. قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب، كان لابد له أن يرجع إلى أرض أبيه إبراهيم. وهناك ابتدأ يحفر آبار مياه بكل صبر بالرغم من المقاومة. كان إسحاق مسالما وصبورا. وفي النهاية نرى ترتيبا هائلا في حياة إسحاق نتعلم منه الكثير. أولا صعد من هناك، ثم ظهر له الرب، ثم بنى مذبحا، ثم دعا باسم الرب، ثم نصب خيمته، وأخيرا حفر بئرا. يا له من تطور مبارك. ابتدأ يسير من قوة إلى قوة، فتمتع بالشركة مع الرب، ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية، ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا لأن أيديهم لا تصل إلى هناك. ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي سار بها إسحاق. أتابع اليوم ما تبقى من الأصحاح 26 لنبدأ التأمل في الأصحاح 27. أقرأ من العدد 26، وهنا نرى إسحاق يصنع سلاما مع أبي مالك. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفيكول رئيس جيشه. فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك. فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا، كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام. أنت الآن مبارك الرب. بالرغم من ضعف إسحاق الذي أبداه تجاه رجال جرار، إلا أنه أبهرهم لدرجة دعت ملك جرار أن يلحق به إلى بئر سبع ليكون معه علاقة طيبة. لم يكن تأثير إسحاق في تلك الأرض تأثير رجل ضعيف البتة. من ناحية أخرى، ما دام إسحاق ساكنا في جرار فلا بد من الخصام والنزاع، ولكن لما فارقهم تأثرت قلوبهم فاقتفوا إثره وسعوا إليه وأرادوا أن يعقدوا معه معاهدة. تذكر مستمعي أنه متى كان القلب مستقيما أمام الله فلنا أن نتوقع أن تكون معاملاتنا مع الناس مستقيمة بدورها. وأخيرا أقرأ: ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بيري الحثي وبسمة ابنة إيلون الحثي، فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة.
2: وهذا يأتي بنا إلى الأصحاح 27.
1: يحكي هذا الأصحاح عن قصة يعقوب ورفقة في مؤامرتهما لجعل بركة إسحاق على يعقوب بدلا من عيسو. أراد يعقوب أن يأخذ البركة من أبيه مهما كلفه الأمر، على الرغم من علمه بأن الله قد وعد بأن الكبير سيستعبد للصغير، إلا أنه لم يؤمن بالله. من الواضح يا صديقي أن رفقة أيضا لم تثق بالله، لقد أخبرها الله شخصيا بالوعد، وأن إسحاق أيضا لم يثق بالله وأراد أن يعطي البركة لعيسو تبعا لمشاعره الشخصية وشهيته الكبيرة خلافا لما قاله الله. ولكن الطريقة التي حصل بها يعقوب على البركة لم تكن مبررة مهما كان، فقد استخدم الحيلة والمكر والخداع، والله لم يقدر أن يستخدم الغش الذي اقترفه يعقوب، وسنرى أنه سيتعامل مع هذا الرجل بطريقة محددة، وسنراه يدفع ثمن فعلته هذه بنفس العملة التي استخدمها. ينتهي الإصحاح السابق كما رأينا بعيسو الذي تزوج من امرأتين من الحثيين، مما أتعب قلب إسحاق ورفقة، وقد وجدا أنه يجب أن يذهب يعقوب إلى حاران حتى لا يتزوج كأخيه من بنات الحثيين. في حياة يعقوب نرى مثالا واضحا مستمعي لقوة نعمة الله أمام الطبيعة البشرية الجسدية، وسواء نظرنا إلى وقائع تاريخية قبل ولادة يعقوب أو عند ولادته أو بعدها، فإن الطبيعة البشرية ظاهرة بشدتها. فقبل الولادة نقرأ أنه تزاحم الولدان في بطنها، وعند الولادة نجد أن يده قابضة بعقب عيسو، وبعد ولادته نرى في حياته أردأ صفات الطبيعة البشرية. ولكننا سنرى كيف ستتفاضل نعمة الله الغنية ليعقوب ضد هذه الطبيعة البشرية الفاسدة. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 27 من العدد الأول وحتى 17.
0: وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني، فقال له هأنذا، فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي، فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة فأصنعهما أطعمة لأبيك.

0: قومه هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها.
1: رأينا أن إسحاق كان رجلا عظيما، حتى أن أبي مالك والفلسطينيين أتوا ليبرموا عهدا معه خوفا منه. كان صبورا مسالما، ولكن في نفس الوقت كان صاحب سلطان. أما هنا فنراه يكشف عن ضعف الجسد. طيلة حياته كان عيسو هو الابن المفضل لديه، وكان يعقوب الابن المفضل لدى رفقة. كان عيسو رجل البراري الذي يجلب صيدا شهيا، يعده طعاما لذيذا يستمتع به الأب العجوز. والآن وبعد أن بلغت به الشيخوخة الحد، أراد أن يبارك ابنه المحبوب بالرغم من علمه بقول الله أن الكبير يستعبد للصغير. ومن هنا نراه يطلب من عيسو أن يذهب ويصطاد له. كان مستعدا هو أيضا كابنه أن يبيع البركة بأكلة صيد. هل لاحظت الصراع الدائم والمستمر في هذه العائلة؟ كان هناك صراعا مستمرا في بيت إبراهيم بسبب هاجر، والآن هناك صراع على هذين التوأمين. وابتدأ يعقوب ورفقة أمه يحيكان مؤامرة بشعة، مستغلين ضعف جسد إسحاق، إذ رأيا أن عينيه كلتا عن النظر. أخذا في تدبير الحيل عوضا عن انتظار الله الذي كان في قدرته أن يخيب فكر إسحاق الذي ظن أن يبارك من لم يباركه الله. وفكره هذا إنما كان مؤسسا على الطبيعة في أدنى درجاتها، لأن إسحاق أحب عيسو ليس لأنه كان البكر، بل لأكله من صيده. نعم، إسحاق يدبر لابنه المحبوب ورفقة تعمل لابنها المفضل، كل يغني على ليلاه وفي نفس العائلة. والذي اقترفته رفقة كان غشا وخداعا ذكره الله هنا للسجل التاريخي، ولكنه لم يرضى عنه البتة، وسنرى كيف سيدين هذه الفعلة لاحقا. ونحن مستمعي، إذا أخذنا مسؤولية تدبير أمورنا على عاتقنا فسلبنا زمام مسائلنا وظروفنا عن يد الله، فإنما نضر أنفسنا ونتعب. تتابع رفقة فتقول ليعقوب: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديي رائع الاستعمال في تلك الأيام.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 18 وحتى 29 من الفصل 27.
0: فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا، من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه، لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال: هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال: أنا هو. فقال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم

0: رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين.
1: يا له من مكار مخادع! لربما اعتقد يعقوب أن الذي عمله كان عن حسن نية وبكل براءة تحقيقا لإرادة الرب، ولكن صدقني يا أخي، لم يكن للرب أي شأن في فعلته هذه. أراد أن يحقق أطماعه بطريقة غير شرعية البتة. كثيرا ما نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، ولكن ليس في قاموس الله. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه، فشم رائحة ثيابه وباركه، وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. لربما شك إسحاق قليلا في الأمر، ولكن رفقة كانت تعرف إسحاق جيدا، فاهتمت بكل التفاصيل. وابتدأ إسحاق يبارك بكل قوة: فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. يعطي إسحاق البركة التي أخذها لابنه. والمدهش في الأمر أن يعقوب كان قد امتلك تلك البركة مسبقا، لأن الله باركه وهو في بطن أمه، ولكن الله هنا لا يقبل الغش أبدا. وتصور مستمعي أنه في فكر إسحاق كانت هذه البركة لعيسو. لقد أوشك أن يرتكب خطأ جسيما محزنا، إذ قصد أن يعكس مقاصد الله ومشورته. والآن تكتشف الجريمة. استمع إلى الآية التالية:
0: وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم، ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو: إني قد جعلته سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي، باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى، فأجاب إسحاق أبوه وقال له: هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك.
1: يا لها من قصة محزنة ومخزية في الوقت ذاته. ملأ الحقد قلب عيسو، وأخذ يتحدث عن مؤامرة لقتل يعقوب حالما يموت أبيه. فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر، وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم أهرب إلى أخي لابان إلى حاران. هنا أيضا نرى رفقة تحاول حل الأمور بيديها، وسنرى أنها دفعت هي الأخرى جزءا من ثمن الفعل المشينة، إذ أنها لم ترى ابنها يعقوب بعد أن أرسلته إلى لابان، فقد ماتت قبل أن يعود. لا شك أنها كانت تحسب نفسها قادرة على تدبير المسائل المعضلة بحكمتها وذكائها، ولكنها جلبت على نفسها حسرة فراق يعقوب، مع أنها لو كانت قد سلمت المسألة في يدي الله لما كان جرى شيء من ذلك مطلقا. مستمعي العزيز، القلق والتدبير والاهتمام لا يفيدنا شيئا، وغاية الأمر أننا نستغني عن الله، وهذه هي الخسارة الكبرى. لا يجدر بنا أن ننسى مركزنا الحقيقي أمام الله، ونأخذ على عاتقنا تدبير أمورنا وأحوالنا بأنفسنا، مع أن طيور السماء وزنابق الحقل تعلمنا ألا ننسى هذا الامتياز الجميل، ألا وهو الاعتماد على الله. أطلب من الله يا صديقي أن تسلم نفسك بالكامل بين يدي ذاك الذي يهتم بكل أمورك، ولا تنشغل عنه بأمورك أو أي شيء آخر، ودمت في حفظه وعنايته على الدوام.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: راديو موال

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. جاع شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. راديو موال.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه, والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه, باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

حمشي واسيبك، تتمناني تترجاني، مش حرجع لك. كنت حبيبك، كنت حياتي، مهما نادتني

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: أراد يعقوب أن يأخذ البركة من أبيه مهما كلفه الأمر، على الرغم من علمه بأن الله قد وعد بأن الكبير سيستعبد للصغير، إلا أنه لم يؤمن بالله، ورفقة أيضا لم تثق بالله الذي أخبرها شخصيا بالوعد. تعال بنا نرى ماذا حصل لهذه العائلة.
3: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. أهلا وسهلا بكم معنا.

تجمع المارة في الشارع حول والد يضرب ابنه ضربا مؤلما، والابن لا يقاوم والده، وقد ارتسمت على وجهه علامات الصدمة أكثر من علامات الألم من الضرب. حاول عدد من المتفرجين التفريق بينهما وأن يجعلوا الأب يكف عن ركل ابنه وتسديد اللكمات له، وأخيرا نجحوا في إقناع الأب بأن يتوقف عن المباراة التي كانت من جانب واحد. الأب يرتعش بسبب حدة انفعاله وغضبه على الابن الشاب، والابن ينظر إلى الناس الذين تجمعوا حولهما وكأنه يطلب إنصافه بشهادة حق تقنع والده. تمالك الأب وسط رغبة المحيطين بهما في تهدئته وعتق ابنه، وأيضا وسط حب استطلاع عدد من المحيطين لمعرفة السبب فيما حدث. وأخيرا نطق الأب: لأنك خائب ولم تحاول أن تغش مثل كل المجموعة التي حولك في الامتحان، وكانت النتيجة أنك لم تجب على أسئلة الامتحان بالشكل الذي يحقق نجاحك، لماذا لم تستخدم الغش كالآخرين؟ ثم تخرج تشتكي بأن الامتحان كان صعبا وأن بعض أسئلته لم تتمكن من حلها. وفيما هو يقول ذلك تصاعدت حدة غضبه مرة أخرى، وهم أن يعاود ضرب ابنه، لكن الجماهير منعته من ذلك. وتماسك الابن نفسه وقال: لأنك علمتني وأنا صغير أن السرقة حرام، كما علمتني أمي أن الذي يغش في الامتحان هو سارق. وساد الصمت وأطرق الأب برأسه خجلا من نفسه. صديقي المستمع، هل يصعب عليك أحيانا أن تسلك بأمانة أو تقول الحق؟ هل تستخدم الغش والخداع في دراستك وأعمالك؟ هل أصبت بصدمة فيما كنت تظن أنه مثلك الأعلى؟ سنرى بعد قليل شخصا استخدم الغش والمكر والحيلة ليصل إلى مبتغاه بمساعدة أقرب الناس إليه وربما أكثرهم قدوة.

0: تعال بنا نرى ما الذي فعله يعقوب بأبيه. أحلى الأوقات مع الأخ سهيل موسى.
1: بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. رأينا في الحلقة السابقة صديقي المستمع إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه إبراهيم. قال له الله لا تترك هذه الأرض أبدا، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم. ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات، الأرض والأمة والبركة. فنزل إلى جرار التي هي أفضل من مصر. وكذب إسحاق أيضا بشأن رفقة امرأته، واضطر الملك الوثني إلى أن يوبخ إسحاق لعدم صدقه. وفي النهاية نال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. نعم،

كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره. قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب، كان لابد له أن يرجع إلى أرض أبيه إبراهيم، وهناك ابتدأ يحفر آبار مياه بكل صبر بالرغم من المقاومة. كان إسحاق مسالما وصبورا. وفي النهاية نرى ترتيبا هائلا في حياة إسحاق نتعلم منه الكثير. أولا صعد من هناك، ثم ظهر له الرب، ثم بنى مذبحا، ثم دعا باسم الرب، ثم نصب خيمته، وأخيرا حفر بئرا. يا له من تطور مبارك، ابتدأ يسير من قوة إلى قوة، فتمتع بالشركة مع الرب، ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية، ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا لأن أيديهم لا تصل إلى هناك. ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي سار بها إسحاق. أتابع اليوم ما تبقى من الأصحاح 26 لنبدأ التأمل في الأصحاح 27. أقرأ من العدد 26، وهنا نرى إسحاق يصنع سلاما مع أبي مالك. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفيكول رئيس جيشه، فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا، كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام، أنت الآن مبارك الرب. بالرغم من ضعف إسحاق الذي أبداه تجاه رجال جرار، إلا أنه أبهرهم لدرجة دعت ملك جرار أن يلحق به إلى بئر سبع ليكون معه علاقة طيبة. لم يكن تأثير إسحاق في تلك الأرض تأثير رجل ضعيف البتة. من ناحية أخرى، ما دام إسحاق ساكنا في جرار فلا بد من الخصام والنزاع، ولكن لما فارقهم تأثرت قلوبهم فاقتفوا إثره وسعوا إليه وأرادوا أن يعقدوا معه معاهدة. تذكر مستمعي أنه متى كان القلب مستقيما أمام الله فلنا أن نتوقع أن تكون معاملاتنا مع الناس مستقيمة بدورها. وأخيرا أقرأ: ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بيري الحثي وبسمة ابنة إيلون الحثي، فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة. وهذا يأتي بنا إلى الأصحاح 27. يحكي هذا الأصحاح عن قصة يعقوب ورفقة في مؤامرتهما لجعل بركة إسحاق على يعقوب بدلا من عيسو. أراد يعقوب أن يأخذ البركة من أبيه مهما كلفه الأمر، على الرغم من علمه بأن الله قد وعد بأن الكبير سيستعبد للصغير، إلا أنه لم يؤمن بالله. من الواضح يا صديقي أن رفقة أيضا لم تثق بالله، لقد أخبرها الله شخصيا بالوعد، وأن إسحاق أيضا لم يثق بالله وأراد أن يعطي البركة لعيسو تبعا لمشاعره الشخصية وشهيته الكبيرة خلافا لما قاله الله. ولكن الطريقة التي حصل بها يعقوب على البركة لم تكن مبررة مهما كان، فقد استخدم الحيلة والمكر والخداع، والله لم يقدر أن يستخدم الغش الذي اقترفه يعقوب. وسنرى أنه سيتعامل مع هذا الرجل بطريقة محددة، وسنراه يدفع ثمن فعلته هذه بنفس العملة التي استخدمها. ينتهي الإصحاح السابق كما رأينا بعيسو الذي تزوج من امرأتين من الحثيين، مما أتعب قلب إسحاق ورفقة، وقد وجدا أنه يجب

0: أن يذهب يعقوب إلى حاران حتى لا يتزوج كأخيه من بنات الحثيين. في حياة يعقوب نرى مثالا واضحا مستمعي لقوة نعمة الله أمام الطبيعة البشرية الجسدية. وسواء نظرنا إلى وقائع تاريخية قبل ولادة يعقوب أو عند ولادته أو بعدها، فإن الطبيعة البشرية ظاهرة بشدتها. فقبل الولادة نقرأ أنه تزاحم الولدان في بطنها، وعند الولادة نجد أن يده قابضة بعقب عيسو، وبعد ولادته نرى في حياته أردأ صفات الطبيعة البشرية. ولكننا سنرى كيف ستتفاضل نعمة الله الغنية ليعقوب ضد هذه الطبيعة البشرية الفاسدة. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 27 من العدد الأول وحتى 17.
1: وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: هأنذا. فقال: إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به: اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها.
0: رأينا أن إسحاق كان رجلا عظيما، حتى أن أبي مالك والفلسطينيين أتوا ليبرموا عهدا معه خوفا منه. كان صبورا مسالما، ولكن في نفس الوقت كان صاحب سلطان. أما هنا فنراه يكشف عن ضعف الجسد. طيلة حياته كان عيسو هو الابن المفضل لديه، وكان يعقوب الابن المفضل لدى رفقة. كان عيسو رجل البراري الذي يجلب صيدا شهيا يعده طعاما لذيذا يستمتع به الأب العجوز. والآن وبعد أن بلغت به الشيخوخة الحد، أراد أن يبارك ابنه المحبوب بالرغم من علمه بقول الله أن الكبير يستعبد للصغير. ومن هنا نراه يطلب من عيسو أن يذهب ويصطاد له. كان مستعدا هو أيضا كابنه أن يبيع البركة بأكلة صيد. هل لاحظت الصراع الدائم والمستمر في هذه العائلة؟ كان هناك صراعا مستمرا في بيت إبراهيم بسبب هاجر، والآن هناك صراع على هذين التوأمين. وابتدأ يعقوب ورفقة أمه يحيكان مؤامرة بشعة، مستغلين ضعف جسد إسحاق، إذ رأيا أن عينيه كلتا عن النظر. أخذا في تدبير الحيل عوضا عن انتظار الله الذي كان في قدرته أن يخيب فكر إسحاق الذي ظن أن يبارك من لم يباركه الله. وفكره هذا إنما كان مؤسسا على الطبيعة في أدنى درجاتها، لأن إسحاق أحب عيسو ليس لأنه كان البكر، بل لأكله من صيده. نعم، إسحاق يدبر لابنه المحبوب ورفقة تعمل لابنها المفضل، كل يغني على ليلاه وفي نفس العائلة. والذي اقترفته رفقة كان غشا وخداعا ذكره الله هنا للسجل التاريخي، ولكنه لم يرضى عنه البتة، وسنرى كيف سيدين هذه الفعلة لاحقا. ونحن مستمعي، إذا أخذنا مسؤولية تدبير أمورنا على عاتقنا فسلبنا زمام مسائلنا وظروفنا عن يد الله، فإنما نضر أنفسنا ونتعب. تتابع رفقة فتقول ليعقوب: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. لقد ألبست يعقوب ثياب عيسو لتظهر رائحته كرائحة عيسو، ومن الواضح أن رائحة عيسو كانت نفاذة بسبب حركته الدائمة في أعمال الصيد، ولا أعتقد أن مزيل العرق كان شائع الاستعمال في تلك الأيام. نتابع القراءة الآن من العدد 18 وحتى 29 من الفصل 27.
1: فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا، من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه، لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال: هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال: أنا هو. فقال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين.
0: يا له من مكار مخادع! لربما اعتقد يعقوب أن الذي عمله كان عن حسن نية وبكل براءة تحقيقا لإرادة الرب، ولكن صدقني يا أخي، لم يكن للرب أي شأن في فعلته هذه. أراد أن يحقق أطماعه بطريقة غير شرعية البتة. كثيرا ما نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، ولكن ليس في قاموس الله. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. لربما شك إسحاق قليلا في الأمر، ولكن رفقة كانت تعرف إسحاق جيدا، فاهتمت بكل التفاصيل. وابتدأ إسحاق يبارك بكل قوة: فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. يعطي إسحاق البركة التي أخذها لابنه. والمدهش في الأمر أن يعقوب كان قد امتلك تلك البركة مسبقا، لأن الله باركه وهو في بطن أمه، ولكن الله هنا لا يقبل الغش أبدا. وتصور مستمعي أنه في فكر إسحاق كانت هذه البركة لعيسو. لقد أوشك أن يرتكب خطأ جسيما محزنا، إذ قصد أن يعكس مقاصد الله ومشورته. والآن تكتشف الجريمة. استمع إلى الآية التالية.
1: وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب؟ فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو: إني قد جعلته سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى، فأجاب إسحاق أبوه وقال له: هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك.
0: يا لها من قصة محزنة ومخزية في الوقت ذاته. ملأ الحقد قلب عيسو وأخذ يتحدث عن مؤامرة لقتل يعقوب حالما يموت أبيه، فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم أهرب إلى أخي لابان إلى حاران. هنا أيضا نرى رفقة تحاول حل الأمور بيديها، وسنرى أنها دفعت هي الأخرى جزءا من ثمن الفعل المشينة، إذ أنها لم ترى ابنها يعقوب بعد أن أرسلته إلى لابان، فقد ماتت قبل أن يعود. لا شك أنها كانت تحسب نفسها قادرة على تدبير المسائل المعضلة بحكمتها وذكائها، ولكنها جلبت على نفسها حسرة فراق يعقوب، مع أنها لو كانت قد سلمت المسألة في يدي الله لما كان جرى شيء من ذلك مطلقا. مستمعي العزيز، القلق والتدبير والاهتمام لا يفيدنا شيئا، وغاية الأمر أننا نستغني عن الله، وهذه هي الخسارة الكبرى. لا يجدر بنا أن ننسى مركزنا الحقيقي أمام الله، ونأخذ على عاتقنا تدبير أمورنا وأحوالنا بأنفسنا، مع أن طيور السماء وزنابق الحقل تعلمنا ألا ننسى هذا الامتياز الجميل، ألا وهو الاعتماد على الله. أطلب من الله يا صديقي أن تسلم نفسك بالكامل بين يدي ذاك الذي يهتم بكل أمورك، ولا تنشغل عنه بأمورك أو أي شيء آخر، ودمت في حفظه وعنايته على الدوام.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

101.7 FM.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: الو
1: انا بدي مين يداريني كل ساعة ساعة يحاكيني ويسألوني.